0: في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسل لا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يبدل الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وشن تجري مستقر لهذا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يعلم الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان من فرج عن كل محزون سبحان من أنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريض وجبان عن ذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحتطب درب الله طوله ما شاء الله
1: قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، من الله إلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع، رب الأراضين السبع، رب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدر في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم مكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبات نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله نعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين، يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين، يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا عبرة للناظرين، يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين، يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين، يا الله شر كل ما

الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: مع الله. المهيمن. المهيمن هو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم، الشاهد عليهم، الحافظ لهم، والمراقب لحركاتهم وسكناتهم، المطلع على خفايا الأمور، العليم بخبايا الصدور. ومن علم أن ربه هو المهيمن استسلم لأمره وحكمته وأذعن لقدره ومشيئته. فالله هو المهيمن، لا يجري في ملكه إلا ما يريد، ولا يفلت منه هارب ولا شريد، ولا يغير حكمه اعتراض أو تنديد، ولا يقوي أمره الكثرة والتأييد، بل هو سبحانه الفعال لما يريد.
1: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن.
0: مع الله.

0: المعنى: حركت تحريكا عنيفا متكررا عند النفخة الأولى.
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
0: المعنى: كنوزها وموتاها في النفخة الثانية.
1: وقال الإنسان ما لها.
0: أي الكافر بالبعث، ما لها إنكارا لتلك الحالة.
1: يومئذ تحدث أخبارها،
0: أي تخبر بما عمل عليها من خير أو شر.
1: بأن ربك أوحى لها،
0: أي أمرها بذلك. وفي الحديث الشريف: تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها.
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
0: المعنى: ينصرفون متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. ليروا أعمالهم، أي جزاءها من الجنة أو النار.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
0: أي وزن أصغر نملة أو هباء خيرا يره، يرى ثوابه.
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
0: أي يرى جزاءه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: يا من وصلتهم وساوس النفوس وما يلقيه الشيطان في الأذهان، إن خفتم عيلة فقرا، إن خفتم عيلة يعني فقرا ضعفا في وجود الحاجات، وهو الهاجس الذي يوسوس به إبليس دائما على عباد الله ويوكل به جنده من الإنس والجن أن يوسوسوا به على عباد الله، هاجس الرزق، هاجس الأكل منين، هاجس خوف الفقر، يلعب على خلق الله من قديم، حتى لما يأتي الدجال يكون هذا من أقوى أسلحته، ويخوف الناس بالفقر ويعطي الطعام ويعطي الخبز لمن يتبعه، ويهدد بالجوع من لم يؤمن به. فهو السلاح يلعب بعدو الله على الناس على مدى القرون، ولا يزال فتاك يضحك به على كثير من الناس، إنما يكون على قدر ضعف إيمانهم ويقينهم وضعف علمهم. فإذا قوي العلم والإيمان فهذا السلاح يفل دون هؤلاء. وفيهم الذي يقول لابن مسعود: ما تركت لبناتك، يقول: أتخاف على بناتي العيلة؟ لقد أعطيت كل واحدة منهن كنزا. ضيفنا ما هو؟ قال: علمتهن سورة الواقعة، علمتهن سورة الواقعة. وقد سمعت النبي يقول: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. قال: أعطيت كل واحدة كنز، ما تفزع على بناتي، روح من بناتك أنت. هكذا شأن الإيمان. يقولون لعمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله: لم تترك لولدك شيء. قال: ما كان من أولادي صالحا فإن الله يتولى الصالحين. هذا لعمر بن عبد العزيز بيترك لهم شيء؟ رب العالمين معهم يتولاهم. ومن كان غير ذلك فلا أعينه على معصية ربي. يترك له شيء يعصيه الله بعدين لي علي مثل إذمه. إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، إن كانوا غير ذلك فلا أعينهم على معصية ربي، رضي الله تعالى عنه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبة المستمعين الكرام والمتابعين الأعزاء عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من تريم الغنة، ويسعدنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نبتدئها بتحية تخصكم أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 ليوم الاثنين، 20 يوما مضى من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للثالث من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، غيث رحمة وعظمة أجر. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لقد من الله علينا أحبتي بالأمس بأمطار الخير والبركة، ساقها رحمة للعباد والبلاد. وإننا إذ نحمده سبحانه على نعمه نتوجه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره بالدعاء لفقيدنا الذي وافته المنية إثر سقوط جدار عليه وهو على دراجته وقت هطول الأمطار، فنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكتبه عنده في الشهداء. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صاحب الهدم شهيد، فعظم الله أجر أهله وذويه وألهمهم الصبر والسلوان. كما نبتهل إلى الله تعالى أن يعوض كل من تضررت أو تهدمت ممتلكاته خيرا جزيلا، وأن يجعل ما أصابهم كفارة ورفعة في الدرجات، فالمال مال الله والعوض منه سبحانه أجزل وأعظم. ويطيب لنا أن نضع بعض التنبيهات الهامة والمختصرة عند هطول الأمطار نذكر بها أنفسنا ومن يسمعنا من باب حرصنا على سلامتنا جميعا وعلى سلامة أهلنا الكرام، ولتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة والأضرار مستقبلا. نذكر أنفسنا جميعا ببعض التعليمات الإرشادية الهامة، منها الابتعاد عن الجدران والمباني الآيلة للسقوط، وتجنب الوقوف أو ركن الدراجات والسيارات بجانب الجدران القديمة أو السواتر التي قد تضعفها مياه الأمطار والرياح التي تهب أثناء هطول الأمطار. كذلك أيضا أحبتي تجنب مجاري السيول من خلال عدم المخاطرة بالعبور بالسيارات أو الدراجات أو أقداما في ممرات السيول والوديان، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية، فلنتنبه جميعا للأعمدة الكهربائية مخافة حدوث أي تماس كهربائي مع مياه الأمطار. كذلك أيضا المبادرة بتفقد سطوح المنازل وتصريف المياه كي لا تتراكم وتؤدي إلى انهدامات لا قدر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأمطار وأن يجعلها أمطار بركة وخير، وأن يبعد عنا جميعا كل الأضرار، آمين اللهم آمين. والآن أحبتي مستمعين الأعزاء الكرام، دعونا سويا نبحر مع فقرات حلقتنا هذه، فعلى بركة الله نبدأ.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب حديثنا أعزائنا المستمعين الكرام عن مؤلف من المؤلفات النافعة والمفيدة ألفه الحبيب العلامة الداعي لله الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي، كتاب فتح الإله. هذا الكتاب ألفه الإمام العلامة الداعي لله الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي رحمه الله، مفتي الشافعية بمكة المكرمة، الذي ولد عام 1213 للهجرة وتوفي عام 1281 للهجرة ودفن بمكة. ولد في قرية الفجير من ضواحي سيئون بحضرموت، جد في طلب العلم وسافر إلى الحرمين الشريفين متحملا مشاق السفر، حيث كان يحتطب في المدينة المنورة ليبيع الحطب ويتصدق بنصف ثمنه في الحضرة النبوية ويستعين بالنصف الآخر على قوته. تلقى العلم عن أكثر من 100 شيخ، وأعظم شيوخه وشيوخ فتحه والإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، كما أخذ عن الأئمة أحمد بن عمر بن صميط والحسن بن صالح البحر وعبد الرحمن بن سليمان الأهدل ومفتي مكة الشيخ محمد بن صالح الرئيس. أنجب علماء أعلام طبق ذكرهم في الآفاق، كابنه الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد الشهير، وابنه الحبيب حسين مفتي الحجاز ومحدثها، ومن أشهر تلاميذه العلامة علوي بن أحمد السقاف مؤلف كتاب ترشيح المستفيدين، والإمام أبو بكر بن عبد الله العطاس. كتاب فتح الإله كتاب مختصر نافع في مباني الإسلام والإيمان، يجمع بين التوحيد وواجبات الصلاة وأحكام المعاملات وجملة من معاني تقوى الله وتطهير القلوب. وإليكم أحبتي رشفات من هذا الكتاب، كتاب فتح الإله بما يجب على العبد لمولاه. الرشفة الأولى أفضلية مجلس العلم. قال المؤلف وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وحضور 1000 جنازة. وفي الحديث: أشد الناس حسر يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم فلم يطلب. وفي صفحة 13 قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى حول حقيقة معنى التوحيد: لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له وحده، والألوهية استحقاق صفات الكمال كلها، فلا معبود بحق في الوجود إلا الله. وقال في صفحة 16 حول خطورة التساهل في ألفاظ الردة، قال: فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله عز وجل. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى أنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونها كفرا. وفي صفحة 21 يقول حول التحذير والتنبيه لتارك الصلاة، قال رحمه الله تعالى: فالصلوات الخمس معلومة واجبة محتومة، يكفر جاحدها ويقتل تاركها، وليس له معذرة ولو في غمرات الموت، فيا لها من سكرة، فيصلي حتى إذا عجز عن الإيمة براسه أو بجفنه. هذا ونوصي أنفسنا أحبتي جميعا بقراءة مثل هذه الكتب النافعة حتى نستفيد منها في حياتنا وفي تصحيح معاملاتنا وعباداتنا.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين ومشاركاتهم بين يدي مشاركة مختارة كتبها الأستاذ سالم باسنبل، تحمل عنوان: الشيخ رحيم صاحب أكبر مذكرات يومية. هو الشيخ عبد الله بن حسين بن رحيم بافضل، ويعرف برحيم كاتب ومدون للوقائع والأحداث خاصة المحلية منها، وصاحب أكبر مذكرات يومية. والشيخ رحيم شخصية لامعة ونجم ساطع في مدينة تريم، فتراه كل يوم يسير على قدميه في شوارع وأزقة المدينة، ويتميز بمظلته السوداء التي دائما يحملها تقيه من أشعة وحرارة الشمس، ويمشي بطريقته الهادئة مطمئنا راضيا بمعيشته، يكلم الصغير والكبير في تواضع ويسألهم عن أحوالهم وصحتهم. فلم يقعده هذا أو ذاك، بل شب تواقا إلى الكتابة والتدوين، ويقوم بجهده المبذول في البحث عن الأخبار والمستجدات فيجمعها في سجلات ويحفظها كوثائق هامة، يطوف ويشاهد ويسمع كأنه سائح وغريب عن المدينة، ويجتاز المسافات الطوال بحثا عن المستجدات والأخبار والمعلومات، ويتطلع إليها بتلهف كبير. فتلاحظه يقف موقف الفحص المدقق، ولا سيما أمام الأخبار والأحداث الهامة والخطيرة، ليأخذ منها السند والدليل، مثله مثل المنخل المدقق ليفصل النخالة عن الدقيق. فعملية التدوين هواية امتهنها لسنوات عديدة لأكثر من 5 عقود لينفع بها الناس بكل سعة. فتعتريه عزيمة ورغبة شديدة بالتوثيق وحب التدوين وتسجيل وقوع الأحداث مزمنة بالساعة واليوم والشهر والسنة، حتى وصلت أعماله إلى سجلات ضخمة لا يستهان بها. ومن سماتها أنه أعجوبة في سرعة الحفظ ومعرفة الأحداث التاريخية، كتاريخ حدوث السيول والجراد والوباء والمجاعة، وأيضا الحرائق والأفراح والزواجات والمناسبات والاحتفالات والمواليد والوفيات إلى آخرها. فاكتسب شهرة كبيرة، فجعلت الناس يأتون إليه لتسجيل تواريخ ميلاد أولاد أبنائهم وتسجيل أمواتهم، فيقوم بوظيفة ما يسمى اليوم بمكتب السجل المدني. وحقيقة الأمر أن الشيخ رحيم يعتبر مرجع في التدوين وتاريخ وقوع الأحداث، فإذا ما التبس على الناس تاريخ حدث معين فتجده من السهل أن يجد تاريخه بسرعة ويحدده بدقة، وذلك لإرشيفه وفهرسته المنظمة. وهذه الحقائق التي جمعها الشيخ رحيم يمكن أن تساعد أي باحث اليوم لمعرفة حقيقة الواقع الذي كان يعيشه الإنسان، خاصة في مدينة تريم في العقود الماضية، والانطباع عن الماضي بعاداته وتقاليده وقيمه وأخلاقه العليا. وتوفي رحمه الله تعالى في شهر مايو سنة 1980، بعد أن كرس عصارة جهدي في العمل الميداني، وترك إرثا تاريخيا وثراء في التدوين وجهدا ليس بالبسيط. وللأسف الشديد لم يقم من بعده أحد بتدوين الأحداث خاصة المحلية، فثمة فرصة كبيرة اليوم إلى الباحثين عن التاريخ المحلي للاطلاع على مدونات ومذكرات وسجلات الشيخ رحيم، ونداء عاجل في من يرون في أنفسهم المقدرة في إنقاذها حتى لا تكون في أدراج الرفوف وتأكلها الأرض، فالأمر يحتاج إلى تنقيحها وتهذيبها وتحقيقها وترجمة الألفاظ لغتها العامية إلى الفصحى، لأنها حتما ستفقد قيمتها وطرافتها متى عرضت على الغير الذي لا يفهم اللهجة الدارية، ومن ثم طباعتها حتى يكون لهذا العمل والمجهود الذي قام به الشيخ رحيم صداه وينتفع به القارئ والمهتم. رحم الله الشيخ رحيم بفضل، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته ويجزيه حسن المثوبة على ما قدمه لتراث أمتي وقضاياها من خدمات جليلة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن اللوز. اللوز من أفضل المكسرات من الناحية الغذائية، فهو غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف وفيتامين إي والمغنيسيوم والكالسيوم، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار. أضرار الإكثار من تناول اللوز: زيادة الوزن، اللوز عالي السعرات الحرارية، تناول كميات كبيرة يوميا قد يؤدي إلى زيادة الوزن خاصة مع قلة النشاط البدني، كذلك اضطرابات الجهاز الهضمي. الإفراط في تناوله قد يسبب انتفاخ، غازات، إمساك أو أحيانا إسهال، خاصة إذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء. ثالثا، حصوات الكلى. اللوز يحتوي على الأوكسالات، لذلك قد ينصح من لديهم تاريخ متكرر من حصوات بعدم الإكثار منهم. كذلك أيضا الحساسية، قد يسبب حساسية شديدة لدى بعض الأشخاص، وقد تظهر على شكل طفح جلدي أو تورم أو ضيق في التنفس. كذلك أيضا التداخل مع بعض الأدوية، لأنه غني بالمغنيسيوم، فقد يحتاج مرضى الكلى إلى الحذر من الإفراط في تناوله، كما ينبغي مراعاة النظام الغذائي لدى من يتناولون أدوية معينة وفقا لتوجيه الطبيب. هل اللوز يرفع السكر؟ لا، بل على العكس، مؤشره السكري منخفض، يساعد على إبطاء امتصاص السكر عند تناوله مع الوجبات، لذا يعد خيار جيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال. الكمية المناسبة يوميا

من 20 إلى 30 حبة من اللوز، حوالي 28 إلى 30 جرام، تعد كمية مناسبة لمعظم البالغين. ويفضل أن يكون غير مملح وغير محمص بزيوت حتى تحصل على أكبر فائدة صحية. ونختم بفوائد هذا اللوز، فمن فوائده يدعم صحة القلب ويخفض الكوليسترول الضار، يساعد على تحسين التحكم في سكر الدم، يدعم صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، يمد الجسم بفيتامين إي ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا، يزيد الشعور بالشبع، وقد يساعد في التحكم بالوزن إذا استخدم باعتدال. والخلاصة، اللوز من أفضل المكسرات للصحة، لكن فوائده تتحقق عند الاعتدال في تناوله، أما الإفراط في تناوله فقد يؤدي إلى زيادة الوزن واضطرابات الهضم، وقد لا يكون مناسبا لمن لديهم حصوات كلى متكررة أو حساسية من المكسرات.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا عن عشر خطوات عملية لغرس الأخلاق والآداب في الأطفال. أولا، كن قدوة قبل أن تكون موجها. فالطفل يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، فيقلد أفعالك قبل أن يحفظ كلماتك. ابدأ بتعليمه مراقبة الله، ازرع في قلبه أن الله يراه في السر والعلن، فهذه أعظم وسيلة لبناء الضمير. علمه الآداب اليومية بالتدرج، كالتسمية والسلام والاستئذان والشكر واحترام الكبير والرفق بالصغير وغيرها. امدح الخلق الحسن فور ظهوره، فالكلمة الطيبة والثناء المعتدل يثبتان السلوك الحسن ويشجعان على تكراره. صحح الخطأ بالحكمة والرفق، فالمقصود إصلاح السلوك لا كسر شخصية الطفل أو إهانته. اختر له الصحبة الصالحة، فالأصدقاء يصنعون كثيرا من الأخلاق والعادات، والمرء يتأثر بمن حوله. اربط كل خلق بدليل من القرآن والسنة، ليعلم أن الأخلاق عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى وليست مجرد عادات اجتماعية. خصص دقائق يومية للتربية، قصة نافعة، حديث نبوي، موقف تربوي، فالاستمرار في ذلك يصنع الأثر. عوده على تحمل المسؤولية، كترتيب فراشه والمحافظة على ممتلكاته وخدمة والديه واحترام النظام وهكذا. وأخيرا، أكثر من الدعاء له، فالهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. المخرج من سوء الظن، قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب، كما ذكر ذلك الإمام النووي في الأذكار: ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له. ومن كتاب النصائح الدينية قال بعض السلف: ما سمعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولون في شيء من الأعمال أن تركه كفر إلا الصلاة. ومن الأشياء المكروهة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الافتراش كافتراش الكلب والسبع في الصلاة في أثناء السجود. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. من أقوال الصالحين يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولخص الأدب في ثلاث: اتق الله حيثما كنت، الأدب مع الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الأدب مع النفس، وخالق الناس بخلق حسن، الأدب مع الناس. يقول محمد النهاري: كنت في درس سيد الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، وقال له أحد الحاضرين: يقولون إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، فما تقولون سيدي؟ فأجاب سيدي: الأفضل ما اختاره الله لك، فإن كنت غني فكن شاكر، وإن كنت فقير فكن صابر. اتصال السند بأهل العلم والفضل سبب فخر واعتزاز. لما ترجم الإمام النووي في المجموع للإمام عبد الملك بن جريج قال: وهو أحد الفقهاء الشافعية في سلسلة الفقه وسلسلة متصلة به بحمد الله. ونختم بهذه الفائدة المفيدة. قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالف فهو الباطل. وقال الإمام الشعراني: كل طريق لم يمشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ظلام ولا يأمن سالكها العطب. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
3: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند 11:00 صباحا، ويوم الخميس عند 1:00 ظهرا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخوتي وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج دلوني على السوق، استراتيجيات الحياة العملية المهنية، بناء شخصية الشاب لكي يكون إنسان ناجح في الشركات أو حتى في القطاع الحكومي أو حتى لما هو يسوي عمل لنفسه. ربنا يوفقكم ويسعدكم. أنا معاكم أخوكم حسن شاهين ومعي أخي معمر سلامة، نتداول مع بعض الحديث ونتناقش، وإن شاء الله بإذن الله يكون كلامنا مفيد أكيد. لكل شاب وشابة. وصلنا إلى القسم الثالث من مهارات أركان تطوير الذات. أركان تطوير الذات، أرجع أقول إحنا قلنا حاجات قبل كده: معرفة الإنسان لنفسه، 2 إجادة معرفة التواصل الفعال مع النفس ومع الآخرين، 3 مهارات الاستقلال المالي. أيضا نقول إنه في كمان 4 مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات، ودي 4 أركان اسمها أركان تطوير الذات. أخي معمر، الاستقلال المالي، ماذا نقول للشباب في الاستقلال المالي؟
2: هي ببساطة شديدة يا شيخ حسن، نختصر عشان نبسطها كمان أكثر وأكثر وأكثر.
1: أيوة.
2: إنه يكون لديك مورد مالي.
1: أيوة.
2: من دون ما تحتاج لأحد، يعني يكون عندك مصدر دخل دون الحاجة للعمل الآخرين. طبعا نحن بنتكلم على نقطة، أيوه أنا عارف،
1: أيوه نشرحها لأنه الشباب يقول لك جداً. من فين حجيب
2: بالضبط؟ أنا إحنا نجي نتكلم عليها دحين أكثر وأكثر. كيف انك انت تحتاج من؟ انا بس بطلب طلب بسيط جدا، وارجع بكلمه كنا من فتره سمعنا، زي ما تقول حملات عليها: الشغل مو عيب، الشغل مو عيب، الشغل
1: طبعا الشغل.
2: اي اللي انا اطلبه من الشاب والشاب، سواء كان طالب او طالبه في الثانويه ولا حاجه، انه يا شباب ويا شابات، حاولوا انكم انتم في فترات صيفية، في فترات فراغ، في فترات أي فترة، إنكم تشتغلوا. هتقولوا لي كيف نشتغل وين إيش الشغل وما الشغل؟ في كذا مكان، كذا إدارة، كذا شركة تأخذ طلاب في الثانوية أو في الجامعة وتأخذهم في فترة الصيف يشتغلوا. أنا إيش الهدف الأساسي؟
1: يدهم رواتب.
2: أيوة. 1، هي الفكرة ما هي بالراتب يا شيخ حسن، أكثر ما أنت تشوف المصدر قدامك. صراحة أقول لك إياه، خلينا نتكلم، أنا بتكلم أنا عن نفسي قبل أي واحد فيكم، تمام؟ الواحد لما يكون في بيت الوالد وبياخذ مصروف، ما بحس بقيمة القرش، ولا بحس بقيمة المال من فين جاله، ولا بحس إنه والله إيش التعب عليه. ولا يكون الوالد الله يجزيه الصحة والعافية، والوالد الله يجزيها الصحة والعافية، بيشتغلوا تمام وبيوفروا لهم راتب. فالولد لما نجي يقول لأبوه: بابا أبغى، أبوي أبغى 50 ريال، 100 ريال، بيديله الأب، تمام؟ هل بيحس بقيمتها؟ ما بيحس بقيمتها. ما بيحس بقيمتها ابدا.
1: شوفوا هذا كلام كبير.
2: لكن الولد لما يبدا يشتغل ويبدا يتعب ويبدا اول راتب يستلمه، يحس بقيمته. ايام ونحن صغار كان الله يرحمه جدي كان يحكينا قصه مره جميله جدا مختصره. كان في ولد ابوه شخص كافح وبنى نفسه بنفسه، تمام؟ فيبي يولع يعلم ولده. فايش اللي حصل؟ قال ولده: انا من هنا ورايح، انا ما حديك مصروف، اباك تشتغل، اباك تشتغل. فايش اللي حصل؟ قال له: ابوي اشتغل وما اشتغل. قال له: لا، انا ابن فلان وفلان. قال له: لا، اباك تبدا زي ما انا بدات. قال له: طيب. فالولد راح اشتكى لامه، حتعرف حنان الام، قالت له: لا تشيلها، انا اديك
1: فلوس،
2: فلوس انت لو سالك قول له رحت اشتغلت. فالولد كل يوم يروح يريح ويجي قبل ما يجي عند أبوه يدي له فلوس ويقول لأبوه: شوف هو استلمت فلوس. هو اتفاقه مع أبوه إنه أبوه كل يوم لما يخلص شغله يجيب له القوت حقه حق اليوم، يعني قديش حصل فلوس. فالولد الأب استلم الفلوس منه وصار يرميها في الشارع، يرميها من الشباك. الولد يضحك ويمشي كل مرة كده، كل مرة كده. ما الولد ما هي فارقة معاه، ما هاد. لين يوم من أيام جاء الأم وقالت له: والله يا ولدي أنا ما أقدر أديك، أنا ما معي فلوس.
1: لحظة، أنا ضعت منك في اللحظة اللي أنت قلت يرميله من الشباك.
2: يعني الأبو بيشوف ولده.
1: أيوه.
2: يجيب من فلوس. يدي له، خذ الولد الأبو، فيقوم يرميها. الولد طالع فيه يضحك ويمشي.
1: ما يعلم.
2: ما يعلم.
1: يسكت.
2: كل يوم على ذا الحال، كل يوم على ذا الحال، كل يوم على ذا الحال. إيش اللي حصل؟ مرة من المرات راح لأمه قالت له: لا يا حبيبي، أنا ما عندي. أنت دحين لازم تروح تشتغل، أنا ما أقدر أديك فلوس.
1: المصدر وقف.
2: وقف. الولد حار، إيش يسوي؟ قال خلاص أروح أشتغل. راح أشتغل، حس بالقيمة، كرف، تعب، جاب القوت حقه حق اليوم، راح لأبوه، شال أبوه يبرم الفلوس، قال له لا يا أبوي هذه فلوسي. القصة صح صغيرة شوية وحاجة، بس أنا بحاول أوصل.
1: هي قصة رمزية.
2: أي.
1: لكنها جبارة.
2: اللي أنا بحاول أوصله أنت يكون عندك استقلال. طبعا المعنى الفحو كبير من دون الحاجة للعمل الآخرين عينه ورأسه، بس أنت خد الخبرة، خد الخبرة. كل اللي إحنا بنشوفهم دحين من ما شاء الله ونفتخر إن إحنا نعرفهم، ولا بيفتحوا بيزنس أو عن طريق التلفزيون أو تشوف مشاريعهم، بدأوا زي كده إنه بدأ يشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا، أخذ الخبرة، أخذ الشيء وبدأ يبني بنفسه. وأنا عشان كده أنا بطلبه إنه يا شاب ويا شابات، في فرص، في فرص، روحوا أنتوا في الصيف بدل ما تقول لي هي مو جاهزة ثلاثة شهور، الشهر،
1: شهر واحد
2: أتعلم، خد الخبرة، بس خليك ملتزم، خليك ملتزم إنه والله 8 أنا أمشي 5، أتعلم، خد الخبرة، حس بالقيمة اللي أنت بتطلعها بدل ما هي بس على الراتب اللي بتاخده من الوالد أو من الجامعة، حس بقيمتها حتشوف كيف الفرق.
1: إذن موضوع الاستقلال المالي، أنا جاء على بالي فهمت شيء تاني، لكن إحنا الآن وضحنا مع بعضنا وفهمنا إنه موضوع الاستقلال المالي يا إخوة مو إنه إن أنت يكون عندك أصلا مصدر، لأنه بعض الناس يقول لك يا أخي فلان هذا صحي لقي أبوه مليونير، والتاني صحي لقي في فمه ملعقة الذهب. لا، مش كل الناس، في ناس اشتغلوا من الصفر وفي ناس جابوا نيت وراح انت قلت لي زمان انه في زي كده.
2: هذا ايوه، هذا اللي حنقفل القصه فيها ان شاء الله.
1: إيه؟
2: بس خلينا زي ما انت تفضلت
1: خليها للقاء الجاي.
2: ايوه اللقاء الجاي، اللقاء الجاي.
1: أيوه أيوه. لكن احنا بنتكلم يا اخوتي. أيوه. الكرام، يا اخوتي الكرام، اشتغل واصحى وروح. الان جزء كبير من الاستقلال المالي ويكون عندك فلوس ان يكون عندك اصلا نشاط وهمة وبطولة، لانه الرجل والمرأة يشتغلوا
2: صح.
1: لكن بطولة اني انا اصحى من الصباح واخرج والبس وارسل الدوام قبل ما يبدأ الدوام
2: صح.
1: مو اللي يصحى لي ويجري ويتربش ويركب السيارة صح. بسرعة ويجري في الشوارع، بس هذا ما حيبني مستقبل، ولا لا حتاكل وتشرب يا ولد، حتاكل وتشرب لكن لن تكون باني مستقبل قد الناس اللي هم عندهم امبراطوريات شركات. لو ترجع تسمع حياتهم حتلقاه ملتزم ويصحى قبل موعد دوامه بساعتين.
2: والله يا شيخ حسن انت قلتها، انا قابلت ناس وعندهم بزنس والله العظيم، صلاة الفجر في المسجد، بعد صلاة الفجر هم في البزنس. اقول له ليش؟ بيقول لي ببساطة هذا قوتي، عنده امبراطورية، بس قوتي هذه مسؤوليتي.
1: شباب نايمين وسهران شغال لاخر الليل مع القنوات
2: بس لسه فيها الدنيا خير. انا ارجع اقول لك نتفائل نتفائل نتفائل نتفائل لابعد حد، لانه ارجع اقول لك هي بس توضيح عشان نقفل بس على الموضوع ده، انه هي مصدر الدخل دون الحاجه لعمل الاخرين. يعني حتى انه مو برضو عمل، انه لا تعتمد على الوالد، الله يديله الصحه والعافيه، الوالده الله يديها الصحه والعافيه، انت على نفسك وشوف قيمه الريال لما انت تطلعه، وقيمه الشيء لما انت تحس بقيمته.
1: اذا نقف يا اخوتي الكرام، نقف يا اخوتي الكرام عند قيمه المال وقيمه الريال اللي انت تعبت وجبته، ونلتقي معكم في الحلقه القادمه من برنامج دلوني على السوق. في امان الله.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
3: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور أنوارك الباهرة وشمس شموسك الزاهرة، سيد أهل الدنيا والآخرة، حبيبك الذي فضلته على سائر الموجودات ونزهته عن جميع النقائص والآفات، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. النور الذي نور الله به قلوب المؤمنين من المسلمين في هذه الدار، أنوار الهداية التي تدل على الله وتدل على طريق الفوز والنجاة وسعادة الدارين والسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. الحمد لله، هذه المجالس وهذه الأيام وهذا الجمع وهذا الحضور وهؤلاء الطلاب، كل هذه هي إمدادات واستعدادات لتلقي هذه الأنوار التي تتلقى وتستمد من خلال هذه المجالس، هذه الدورات التي قال عنها سيدي الحبيب دورة النور، فيها النور يشرق بقوة. هذا النور الذي يضيء للقلوب، ليس النور الذي يضيء للأعين كما نرى في نور الشمس ونور الكهرباء التي تضيء للأعين، ولكنه نور القلوب الذي فقد إلا في مثل هذه المجالس وإلا في مثل سماع هذه التوجيهات وهذه النداءات. فالطلاب قد جاءوا يستجيبون ويريدون أن يذوقون لذة مشاهدة هذا النور من هذه المجالس، فهم في كل ليلة كل يوم كل عشية في روحات وسماع الدروس، المكالمات الإلهية، المكاتبات الإلهية، سماع دروس السيرة النبوية، سماع الابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى المخلصة الخالصة القلبية في هذه الأيام التي يتملون فيها ويتزودون فيها. هنيئا لمن يجد، وهنيئا لمن وجد، وهنيئا لمن استعد. وهو كما قال فيهم القائل: أكرم بأقوام لها استجابوا وطاب معناها لهم إطابوا، ذاقوا حمية كأسها فغابوا عن الورى في حضرة الإقبال، خلوا لها كل هوى وخلة وأخلصوا كل ولا وحلة، واتخذوا وجه الحبيب قبلة وأقبلوا بأصدق الإقبال. فهذه هي المجالس الإقبال، وهنا يعرف أسرار هذه المعاني والجمال والاتصال من ذوق هذا الكأس التي لا تذاق إلا في مثل هذه الديار ومثل هذه الدورات التي عقدت لاتصال أسانيد هذا النور الذي قد حاول أعداء الله قطع أسانيده عن الأمة وعن شباب هذه الأمة وعن المؤمنين. والحمد لله على توفير هذه الفرص، والحمد لله تعالى على توفيقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في التوجه والصدق في الحضور والصدق في الإقبال والصدق في الاستماع، وأن يهيئنا لمشاهدة هذا الجمال الذي تكلم عنه العارفون رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الذي لا يرى المعنى، الجمال الحق وجمال رسوله، إلا من خلال هذه المشاهدات وهذه الرؤية. اليوم الشباب لا يعرفون معنى الجمال إلا جمال الحس والجمال المثير للشهوة الجسدية، ولكن هنا يشاهد هذا الجمال وهذا الجلال وتمتلئ وتتلذذ بمشاهدته القلوب التي تستمع والتي تنصت إلى مثل هذه الكلمات التي نحضرها ونستمع إليها في كل يوم. فنقوم إن شاء الله بالصدق في الحضور من خلال توجه الهمة والإقبال والصدق في الحضور وعدم الانشغال بأي شغل يوسوس به الشيطان في مدة محددة تستمد فيها أنوارا تبقى معك إلى بعد خروجك بعد دورتك بعد تخرجك إلى حين وفاتك، وتشاهد بعد ذلك في عالم لا يحيى لا يبقى فيه ولا يشاهد ولا يؤنس به إلا بذكر الله وتلاوة القرآن وما رتب لنا مشايخنا في مثل هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأحبابنا والمسلمين ويجعلنا وإياكم أجمعين مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر، ويحفظنا وأحبابنا المسلمين ويدفع عنا وعن المسلمين شر الطاغين والظالمين والباغين والمعتدين، ويكفينا إياهم جميعا شر الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن. وما تكلمت بين يدي سيدي وفي مجلسي وأمام الأكابر وهذا المورد المبارك اللي امتثالا لأمره والعفوكم.
3: الحمد لله يحضرنا وإياكم سبحانه وتعالى محاضرة التعرفات الإلهية والبركات التنزلات والخصوصيات، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يدخلنا جل جلاله وتعالى في علاه في غمار المرعيين بعين العناية في جميع الأطوار، والذين لم يمنعهم من الدخول لحضرة الله قبيح الأوزار ولا سيء الأسرار. فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره جل جلاله وتعالى في علاه عدد العدد والمدد في كل لمحة من النفس في كل لمحة ونفس من الأزل إلى الأبد على ما أعطانا من نعمة الإسلام والإيمان وعلى ما فتح في هذا الزمان من هذه العطايا النبوية التي يتجدد بها دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتشرق في القلوب وفي الوجود أنوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما سمعنا في كلمة أخينا محمد حفظه الله في هذا الزمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله الذي يتجه فيه كثير من الناس إلى هذا العالم المحسوس، سواء كان في مشاهدة الجمال أو في الاعتماد على الماديات، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يرعى أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يرعى هذه الأمة وحفظ كتابها المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يزال هذا الإله العظيم والرؤوف الرحيم والمولى الكريم والجبار القادر القاهر سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى يرعى هذا الدين العظيم لنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويتجدد هذا الدين في القلوب وتتجدد المحبة وتتجدد مشاهدة الجمال ويتجدد الإيمان والإسلام نعمة من الله. نسأل الله أن يوفر حظنا وإياكم من هذه المواهب ويجعلنا سبحانه وتعالى من الشكارين الذكارين، واجعلنا جل جلاله وتعالى في علاه محل نعمة الله سبحانه وتعالى كما كرمنا وإياكم بالإسلام والإيمان، يرقينا مراقي الإحسان يرقينا مراقي العرفان ويرقينا مراقي القرب منه سبحانه وتعالى. وكما قال العلماء فإن الإسلام غالبا يذكر قبل الإيمان، لكن في الحقيقة الإيمان يأتي قبل الإسلام. عندما نذكر أذكار الدين الإسلام والإيمان والإحسان فإن الإيمان أولا يأتي في القلوب، فإذا خطبنا إنسان غير مسلم نخاطبه بوجود الله، نخاطبه بالحقائق الغيبية بالجنة بالنار بنعيم الأبد، إذا صدق بهذه الحقائق وجذف الله في قلبه التصديق، ومن أين يقدر إنسان أن يصدق أو يصدق بنفسه ويهدي نفسه؟ إذا جذف الله في قلبه هذا التصديق بهذه الإله بهذا الإله العظيم وبأنبياء ما شاء الله عبر عن هذا التصديق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أمثال شيخنا الحبيب عمر وغيره من الدعاء الكمل المحمديين الربانيين يستنزلون هذه الهدايات في القلوب، يستنزلون هذه الأنوار للبواطن، يبعدون من القلوب أسباب الجحود، يبعدون من البواطن أسباب النكران، نكران الحقائق الواضحة، نكران الإله الحق أو الأديان أو النبوة أو الأولياء أو الكرامات أو مجالس هذه النور. يقوم هؤلاء الرجال الربانيون بوظائفهم النورانية الباطنة والظاهرة في زحزحة هذه الظلمات وسد تدخل الشياطين إلى عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
4: عبر هذه الخطابات الإلهية الربانية الواردة عرف هذا من عرفه، وجهيله من جهيله، وفاز به من فاز، وظفر به من ظفر. وما يقول سيدنا وشيخنا الحبيب عمر كلما تكلم بعض الأخوان الذين يأتون من البلاد البعيدة والذين أسلموا جديد، وكل واحد يطلب من سيدنا وشيخنا العمر أن يدعو الله لأبيه ولأهله أن يسلمون، فنسمع مرار وتكرار من سيدنا وشيخنا العمر يقول أن ببركة هذه المجالس أقوام لا يزالون في الظلمات الكفر ستشرق عليهم أنوار القرآن ونور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدخلون الإسلام. قال سيدي العمر وسيأتون إلى هذا المكان الطاهر المنور الذي تكاد كما قال أخونا محمد ليست الأنوار الحسية أن تنبعث منه، أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة فيه. سيأتون قال شيخنا الحبيب عمر وسيتكلمون في هذه الأماكن وسيعرفون كيف يستنزل لهم أرباب القلوب الهدايات من الحق ويستدفعون البلاء عن هذه الأمة. في يوم من الأيام ستعرف هذه الأمة قدر الرجال الربانيين الذين مشوا قدم على قدم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الرجال. اللهم كما حضرتنا هذه المحاضر وفر حظنا منها من العناية والرعاية والثبات، وأقر عن هؤلاء الكمل المحمديين بالهدايات وبالترقيات وبسجود القلوب وبالخضوع وبالمحبة والمحبوبية وبالمعرفة وبنشر أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفر حظنا وإياكم ناخذ أكبر قدر من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الناس تعود تنشر هذا النور. ناخذ النور من سنن النبي، ناخذ النور من من من من من من من من من إحياء سنن النبي، ناخذ النور من القيام بالنوافل، ناخذ النور من الأخلاق، ناخذ النور من موت النفوس وحياة القلوب. تموت نفوسنا وتحيا قلوبنا بنور الذكر وقيام الليل ومجالسة الصالحين والقمة المحمدين وعلماء الربانيين أمثال شيخنا العمر. فتح الله قلوبنا وقلوبكم للهدايات، واجعلنا من الرابحين في التجارات مع الله، وفقنا لشكره سبحانه وتعالى وعاننا على ذكره، وأقر عن شيوخنا بالهدايات والمعارف والوصول والإيصال والترقيات، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وكسانا سبحانه وتعالى بنوره، وطوالنا المسافات والطريق كما نقرأ في حزب البحر لسيدنا بن حسن الشاذلي، حتى تكون بيوتنا بيوت العلم والذكر والقرآن والرحمة والهداية وأدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب ورثته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وإن لم نكن أهلا أن ننالها فرحمتك أهلا أن تنالنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله. يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك إلى أن انتهى سيدنا عباس رضي الله عنه إلى قوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أحضرنا، أذن لنا، وفقنا، سبق في علمه وقضائه أن نكون في مجالس نشر أنوار المحبة، وأن عرفنا على أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بهم نتعرف على ذلك النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يتعرف الإنسان معنى المحبة وبها يعرف معنى الإيمان، وبتلك المحبة والشوق يعرف كيف يطيع ربه ويتبع نبيه حتى يصير محبوبا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحمدك يا ربنا على ذلك ونشكركم يا أهل بيت نبينا يا علماء ديننا يا محبيهم يا مسلمين يا مؤمنين في هذه الدورة ذكريات كثيرة لنا ذكريات كثيرة جئنا أول مرة في الدورة الصيفية الثالثة مع أخينا جمال الدين هيصر وأخينا الشيخ إبراهيم مفتاح واستقبلنا في مطار مكلا الحبيب كاظم وأحضرنا إلى نبي اللاهود وتعرفنا هناك على سيدي الحبيب عمر وسيدي الحبيب مشور وكثير منكم ساداتنا جزى الله عنكم خيرا قبل أنا أذكر وكنت شابا في 17 من عمري أسلمت في بيئة غير مرتبط بهذه الأسانيد لا يذكر فيها لا تذكر فيها معاني محبة أهل البيت أو معاني كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أو معاني الارتباط بالأولياء فكنا نطالع في كتب الحديث ونستغرب شدة وقوة محبة الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى حضرموت إلى شعب نبي اللاهود في الليل وبتنا خير ليل في خدر الحبيب محمد بن سالم بن حفيد رحمه الله واستيقظنا وفي أثناء اليوم لا أذكر صباح أو الظهر أو العصر ذهبنا نغتسل في النهر ورأيت كيف الطلبة التفوا حال المشيخ كيف أحبوهم كيف عظموهم وكيف أحب المشيخ الطلاب وفي ذلك اليوم أول يوم انحل عندي هذا الإشكال قلت هذا هو المحبة بين الطالب والشيخ هذا هو المحبة بين الصاحب والرسول صلى الله عليه وسلم فنشكر الله على ذلك وهذه أنوار محبة لم تزل تنشر لولاها لما جلسنا هذا المجلس فأيها الطالب وأيها السالك وأيها المدرس حتى الشيخ حتى المفتي كيف نؤدي دورنا في نشر تلك الأنوار مشايخنا تعبوا اجتهدوا بذلوا نصبوا أنفسهم في تبليغ هذه الرسالة إلينا في نشر هذه الأنوار إلينا في بذل الحب إلينا فكيف اجتهادنا إلى من وراءنا سواء كان الوارد على البلد سواء كان طالب في الحلقة سواء كان شخص نركب معه في السيارة نحن الذين كلفنا بالخروج إلى الخارج كيف نشرنا لأنوار تلك المحبة كيف ربطنا وأستحينا كل ذلك لكن كما جلسنا علينا أن نجالس الآخرين كما أحببنا علينا أن نحب الآخرين كيف كما تذوقنا تلك الأنوار واستفدنا من تلك الأنوار علينا لا بأنفسنا بل ندعو الله ونتوجه بكل وسيلة ومن أهمنا سندنا كيف نبذل أنوار هذه المحبة حتى تصل إلى آخرين كثير من الناس في الكفر الآن كثير من الناس في معاصي الآن، كثير من الناس في الجهل الآن، كثير من الناس ما عرفوا أو تذوقوا معنى الارتباط بالسند. من سيبلغ يبلغ هذه الرسالة إليهم؟ وأخيرا كما ذكر سيدي الحبيب كاظم، كثيرا ممن نقوم ننوب عن آخرين حتى من الوالدين، كثير من الأقارب إلى الآن ما وصلتهم أو ما أقرت بشهادة الحق. نتوجه بكم وبهذا السند وهذه الأنوار في هدايتهم. وطلب قاص كنا نجلس مع كثير من المشايخ والدعاء ونناقش أمور الدعوة في العالم وكذلك داخل. كنا نناقش أناس يبغضون الإسلام، يبغضون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بذل المحبة حتى إلى هؤلاء، أوصل النور حتى إلى هؤلاء المحاربين. فذكر أحد المشايخ الدعاء يصب علينا الوصول إلى هؤلاء، فقلنا نقدر أن نصل إلى هؤلاء. أحيانا نجالس من نعرف أنه كان في الجيش مثلا، ربما كان محارب للمسلمين. نسأل الله بكم أن يوفقنا أن ننوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في تبليغ الرسالة إلى من أحببنا فحسب، بل في تبليغه حتى إلى هؤلاء الذين يبغضون المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وكما ذكر صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، في حالة محاربة الكفار له صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فنقول بالنيابة عنه وبالنيابة عن من سبقت له الهداية من هؤلاء القوم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وعفوا منكم.
6: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأخيار وأصحابه الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الجامع لأسرارك والدال عليك وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، سمعنا الكثير ممن سبقنا وهم يتكلمون أن هذه النعمة العظيمة التي تفضل الله تبارك وتعالى بها علينا، من الذي جاء بنا إلى هذا المكان؟ إنه فضل الله العظيم علينا وعليكم، فعلينا أن نشكر الله على هذا الفضل العظيم الذي أحضرنا إلى هذه الدورة الذي يسميها سيدي ومولاي الحبيب عمر دورة النور. نسأل الله أن يوفر حظنا، أن يوفر حظ قلوبنا من هذا النور ببركة أصحاب النور وأهل النور وبركة السيد الحبيب عمر صاحب الدورة ومؤسس الدورة ومؤسس الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نشكر نعمه التي تفضل بها علينا لندخل في قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الفضل العظيم. ونصيحتي لنفسي ولإخواني أصحاب الدورة من أجل أن نكون وفينا بشكر الله تعالى وقمنا بشكر الله تعالى وأدخلنا السرور والفرح على صاحب هذه الدورة ومؤسس هذه الدورة ومن أجل إيصال الخير إلى قلوبنا. من أجل هذا نشكر الله تعالى تبارك وتعالى الذي تفضل علينا وعليكم بهذه النعمة، ونوفي هذه النعمة شكرها وفضلها في أن نجد ونجتهد ونبذل الجهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كل منا ومنكم على قدر ما أعطاه الله عز وجل من الجد والاجتهاد، وكل منا ومنكم يبذل جهده في مدة هذه الدورة في أن يحقق الله، في أن يسأل الله أن يحقق مراد الله فيه من حضور هذه الدورة، ومراد سيدي ومولاي الحبيب عمر من حضور هذه الدورة. إنا فقراء، إنا مقصرون، إنا من نطلب من سيدي ومولاي الحبيب عمر في دورة النور أن يسأل الله عز وجل أن يوفر حظنا من النور، أن يوفر حظ قلوبنا من النور، أن يوفر حظ قلوبنا من النور، فإنما جئنا إلا من أجل النور، وما جئنا من إلا من أجل استمداد السر والنور من أهل النور، وما جئنا إلا من أجل أن نحضر هذه المجالس فنقوم. وقد قال الله عز وجل: هم القوم لا يشكى بهم جليسهم. ثم نصيحتي للطلاب الأساسيين الذين هم على دوام المذاكرة وعلى دوام الطلب، الذين اقتطعوا عمر جزء من أعمارهم في أن يطلبوا العلم الشريف، وما أعظمها من نعمة في أن يوفقهم الله تعالى لطلب العلم الشريف. أعظم نعمة، أفضل نعمة، أجزل نعمة، أكبر من نعمة أن يوفقك الله لطلب العلم الشريف. فما فوق فضل العلم إلا فضل النبوة وشرف النبوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فكيف تؤدي شكر هذه النعمة الذي تفضل الله بها عليك، وكيف توفي شكرها؟ عليك ببذل الجد والاجتهاد، عليك ببذل المجهود، عليك ببذل كل ما يوصلك إلى طلب العلم وإلى الفتح في العلم. أنت جئت من أجل العلم، عليك أن تبحث عن أسباب العلم، عن أسباب الفتح. وكان بعض مشايخنا يقول لنا العلم أربع أرباع، يعني كيف تنال العلم؟ قال العلم في أربع أرباع، يعني مقسم إلى أربع أجزاء. ربع تأخذه من فم الشيخ بالتلقي، والربع الآخر تأخذه من المطالعة، وكما يسميه مشايخنا المقابلة، يكون إذا لم تقابل فألك إلى المزابل. عليك بالمطالعة، الحرص الشديد على المطالعة والمقابلة قبل الدرس. كثير من طلبة العلم يقول لك: لي في طلب العلم كذا وما قد فتح علي، لي كذا. هل أديت الأسباب؟ هل بذلت المجهود؟ الله عز وجل قد وعد في كتابه: فثق بوعد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. وعد من الله بالهدى لك، كل من سلك طريقا وجد واجتهد فيه فلن يخيبها الله تعالى أبدا. فعليك أن تبذل الجهد، فعليك أولا بالإصغاء إلى ما تتلقاه من فم الشيخ، فإن الأشياء التي تتلقاها من فم الشيخ فيها فتح، فيها بدايات الفتح. وإلا أنت لماذا جئت لطلب العلم من أهل العلم؟ لماذا لم تقرأ وتطالع الكتب لحالك؟ لا بد من شيخ يسير بك إلى الله، شيخ إلى شيخ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أولا تأخذ بالتلقي من الشيخ، ثم ثانيا بالمقابلة. والمقابلة جرب نفسك فيها، إن كنت تكتفي بكتاب واحد والتكرار في هذا الدرس، كرر. كان السابقين يكررون الدرس 25، بعضهم 30، بعضهم 50، بعضهم ما يحضر درس الشيخ إلا وقد قرأ الكتاب من أوله والآخرة، بل كان بعضهم تكون من أصعب الكتب وما يحضر درس الشيخ إلا وقد قرأ الكتاب من أوله إلى آخرة 40 مرة. حتى بعض العلماء قال كان في كتاب من كتب المنطقة الأسرة، قال وما كان حد يقرأه ولا يستطيع أحد قراءته، قال ما جاء عند الشيخ إلا وقد قرأه 40 مرة. هذه الهمة، هذه اللي يريد الفتح في العلم، مش يسمع من الشيخ، يسمع حاجة بسيطة من الشيخ تمام، وربما زيد ما أصغاش حتى للشيخ، وبعد فراق الدرس أغلق الكتاب إلى ثاني يوم جاء في الدرس، وهكذا، وثاني يوم، مر الأسبوع والشهر والشهرين والسنة والسنتين، على هذا الحال يقول ما فتح الله عليه. هل بذلت السبب؟ حتى تقول ما فتح الله عليه، ابذل السبب. والله عز وجل وعده لا يخلف. فإذا الربع الأول التلقي، الثاني المطالعة، والمطالعة من أحسن طرق المطالعة لمن وفقها الله وصبرها الله، أنك الدرس الواحد الذي تقرأه على الشيخ إن استطعت أن تقرأه على أكثر من كتاب هذا فيه فتح كبير جدا جدا. مثلا الوضوء، بس حتى المتدين قرأ كتاب الوضوء هنا، خصوصا ما الشرح الوضوء، كتاب الوضوء هنا، وقرأ في هذا الكتاب، وقرأ في هذا الكتاب، وقرأ، إن وصلت إلى 10 كتب 15 كتب فأنت في فسح إن شاء الله بإذن الله. والجرب طالب العلم هذا، التيمم يراه صعب، كتاب الحيض يراه صعب، طالئة في عدة كتاب، ما تقنع بكتاب واحد طالئة، تقول قابلت قرأت الدرس حاجة بسيطة قلت صحيح النطق فقط ثم جئت إلى الشيخ، طالئ هنا وطالئ هنا وطالئ هنا في الفقه في النحو في الصرف في البلاغة في المنطق في أصول في كل العلوم. فإذا أردت الفتح عليك أن تبذل جهدك وتترك الكلام وتترك الأصحاب وتنافس في طلب العلم. كم من أفضل صفات طلاب العلم هم كانوا يتنافسون، التنافس الشريف، التنافس الشريف الذي ما يكون مبني على الحسد ولا لماذا فلان كذا، التنافس الشريف أنك تجد وتريد أن تسبق صاحبك في الخير، تسبقه في العلم، تسبقه في الفتح. ثم إذا فتح الله عليه تقول خلاص من قدمه على قاعدة من قدمه الله قدمناه، فتح الله عليه، أنت بذل جهدك وهذا بذل وذاك فتح، من قدمه الله قدمناه. ثم الربع الرابع بعد المطالعة والمقابلة طالب الأدب مع الشيخ، تنظر للشيخ بعين التعظيم وأنه وارث من ورثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أوصله لها الله هذه المكانة إلا وقد بذل جهده. ما أحد في مكان مرموق في مكان عالي وكان نائم ثم قام على هذا الفتح وقام على هذا المكان وقام، لا، لابد كل العلماء السابقين كل العارفين كل إلا وقد سبق جهد عظيم. ما جاء الفتح ما من النوم ولا جاء من الآباء ولا جاء من الأجداد ولا. فالأدب الربع الرابع، الربع الخامس، الربع الثالث، الربع الرابع بالتدريس. كثير كثير من سمعناهم يقولون كنا في أيام الطلب يعني يحيج الفتح هذا ما قد تكامل له، ما قد تكامل، بعدين سبحان الله عندما بدأ يدرس جاء الفتح الكبير، جاء الفتح العظيم. فالتدريس فيه سر عظيم. ثم بعد ذلك هذه الأربع كيف ترسخ العلم بالعمل بما

0: علمت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما أحفظه، وما قمت إلا امتثالا أمر سيدي الحبيب ومر ابتغاء النظر والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وسندنا ومددنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. والله لا أستحق أن أتكلم أمامكم، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وحسن ظن مشايخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا وأن يصلح نياتنا وأن نتأدب معهم كمال الأدب، آمين رب العالمين. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا أن عادنا إلى هذا البلدة الكريمة، وأن يرزقنا أن يديم هذه النعمة. ونحمد الله ونشكره أنه ربط قلوبنا بهذا المنهج وبهذا الدار وبهذا الإمام. نشكره على هذه النعمة الكبيرة، وأن يحوطنا بمحبتهم ورعايتهم ومددهم. ومن لم يذق هذا المحبة في هذا المكان وفي هذا البلدة ففي قلبه شيء، وفي قلبه مرض ليس له دواء. كيف لم يذق هذا المحبة؟ والإمام المحضار يقول: يا من نظر عرقدبه قد شم ريح المحبة، ومن لم يشم هذا المحبة فليس له قط طبي. ليس له دواء، ليس له دواء أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا المحبة في قلوبنا. الفقير جلست في تريم سنين عديدة، وشيخ عبد الكريم كان يتكلم عن ذكرياته، وأنا أتذكر أول أيامي في تريم. طبعا كان الأيام صعبة، يعني 2013 ماشي مطور بطريات وطاقة شمسية. وأتذكر أتي إلى الدرس بعد الفجر وأرجع إلى البيت وأريد أن يعني أرتاح، وطبعا كان شديد الحرارة في هذه الأيام، وأنا أرتاح على فرشي فإذا بالكهرباء تنطفي. ماذا فعلت؟ ألبس ثيابي مرة ثانية وأتي إلى الدار وأروح إلى المكتبة، وكأنني أراجع كتبي وأظاهر للناس أني أراجع، لكن أريد المكيف. وأتذكر ما شاء الله هذه الأيام، ما شاء الله 7/3 يطلع عليك 4G، وذاك الأيام إذا تريد أن تنزل صورة ممكن تأخذ لك ساعة. الأيام كانت صعبة. وسنة ماضية حينما رجعت إلى تريم لأول مرة بعدما عدت إلى البلاد، وأنا أمشي في الطريق إلى الدار، وأنا أتذكر يعني يوم من الأيام كان الكهرباء منطفية عندنا ممكن أكثر من 24 ساعة، والساعة 2 في الليل، وبنتي الصغيرة تأتي إلي ويقول: أبي ما أقدر أن أنام، صعب. وأخذها إلى الخارج وأروحها بالمروحة اليدوية، وأنا أفكر هذا وأنا في الطريق إلى الدار، أريد أن أحضر الأوراد قبل الفجر، وأنا أسمع أصوات المطور والماكينات الكهرباء. سألت نفسي يعني كيف عشت في هذا اللحن؟ كيف عشت 10 سنوات في هذا البلدة؟ كيف يعني؟ وأنا أدخل هذا الباب

0: دخل هذا الدار وكل من دخل تريم ينال كل أماني. وأنا أشهد عليكم هذا اليوم كل ما تمنيت من هذه الحياة الدنيا وأخروية الله سبحانه وتعالى سهل لنا هذا الأمور, سهل لنا هذا الأمور. لكن إخواني لا أريد أن أطيل عليكم, أكبر أمنيتي أن أنال محبة مشايخي, لأن من السهل أن تحبهم, كل واحد يستطيع أن تحبهم كل واحد, ولكن الشان كل الشان أن يحبك هم. لهذا مرة جلس أمام الإمام الحداد طالبان, واحد منهم كان أكثر علما واجتهادا وواحد من الآخر, لكن الإمام حداد كان يهتم أكثر بالذي كان يدرس قليل, وذاك الذي درس كثير سأل نفسه لماذا الإمام يهتم أكثر بهذا. وهذا الإمام الحداد كتب الزمان كتب الإرشاد كاشفه, يقول له من الأفضل الذي يحب الله أو الذي يحبه الله؟ لهذا كان يقول سيدي الحبيب عمر في بعض قصائده, فرق ما بين من يخطب ومن كان خاطب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الأدب معهم, وأن يشغلنا بما يرضيهم. وما تكلمت إلا بثاني الأمر, والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, وصلى الله على سيدنا المرسلين الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان في زمان رجل مسلم شرب خمر, وكان في أماكن ليس مناسب للمسلمين, وعنده زوجة أيضا ليست جيدة في دين. بعد زمان عنده بنت, وعندما ولدت هذه بنت الأب فرح كثير وغير حياته, قرأ قرآن, صلى في المسجد, كان من أصحاب الذكر. وعندما البنت مات لأنها هي مريضة, غضب هذا الرجل كثير ورجع إلى شرب الخمر أكثر من الماضي, وترك الصلاة وترك الذكر وترك قراءة القرآن. كان يوما أو كان ليلا رأى هذا الرجل رأى البنت في منامه, وسألت أبيها ألم يأني للذين آمنوا أن تغشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق, ولا يكونوا للذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

0: عندما هذا الرجل يستيقظ ذهب إلى المسجد لفجر وتلك الوقت الإمام قرأ نفس آية في صلاة وهذا الرجل بقى كثيرا ويغير حياته مرة ثانية ورجع إلى عبادة الله حتى بعد زمان كان إمام نفس المسجد وكان من العلماء أذكركم هذا قصة لأن أنا كنت مثل هذا الرجل ما شربت خمر لا لا ما فعلت شيئا حرام لا لكن عندما خرجت من ترين في سنة 2003 بعد وقت الدروس بعد محاضرات الخير مثل هذا أنا بدأت أن أفعل شيئا من الدعوة فتحت المدرسة ولكن بعد سنة كان مغلق ذهبت إلى بلد آخر إلى جمهورية دومينيكا لأجل دعوة استفدت من الناس الحمد لله ولكن كان فعلت شيئا أخطاء كثيرا أيضا فرجعت إلى أمريكا وحاولت أن ابحث وأبدأ الدروس ولكن ليس كثير من الناس يعني يحضرون الدروس عندي فإذن أنا كان يعني في تشويش وغضبت كثيرا غضبت لماذا ما عندي توفيق لماذا ما عندي نتيجة من هذا العمل فبعد ذلك أنا قلت لنفسي ما أريد أكون شيخا ما أريد الناس يسمني شيخ جمال أو أي شيء أردت أن أكون من الناس العام وعندما حاولت أن هذه حال رأيت مشاكل كثير في حياتي فحياتي كانت صعبة جدا و ظننت يعني هذا من كثرة الذنوب أو كيف ما فعلت الذي الله سبحانه وتعالى لا يريدني نتيجة شعرت أنا مفردا كانت مفردا شعرت الذي ما عندي اتصال ما بهذا الترتيب ولكن ما تركني أصحاب المصباح أصحاب اليمين فهم يميني شيخ عبد الكريم يحيى شيخ يحيى رودس شيخ إبراهيم أوسيافا شيخ فايز قريشي مصطفى ديفيس إلياس عبد العزيز رشيد خيري طارق صدقي كلهم من أصحابنا هنا وعندما شعرت أضعف في إيمان اتصلت بهم ودائما يقولوا لي جمال الدين كيف؟ أنت كنت في دار مصطفى عندما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الصالحين أنت جلست مع أهل البيت وجلست مع العلماء الكبراء أنت في المكان المنور هذا من الهدية من الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تترك هذا منهج وواحد مرة أنا كنت في بريطانيا عند الشيخ إبراهيم وكان حبيب قاضم موجود وقال لي هل وسألني هل كلمت مع حبيب؟ أنا قلت له لا. قال اتسأله وكلام وتتكلم معه عن كل شيء عندكم. وخافت لأن من زمان ما كلمت مع حبيب وشعرت يعني هو ما يقول لي جاء جمال خلاص عندكم أنت لست منا. ما أردت أن أسمع هذا الكلام ولكن أي شيء في قلبي يقول نعم اتصل جمال. فاتصلت حبيب ودكتور حبيب يساعدني من ذلك وهو قال لي نعم تجدد أورادكم وادخل هذا الدعوة. وعندما دخلت هذا الدعوة مرة ثانية وجددت الأورادي الحياة يتغير مرة ثانية وأنا شفت يعني شيء نتيجة في أعمالي. كان عندي دروس في هذا المسجد وما شاء الله كثير عندي ولكن أنا وجدت هذا ما هي المهم. ليس مهم العدد الناس. فإذا أستطيع أن أساعد واحد هذا كبير ليس 10 أو 20 أو 100 واحد بس هذا مهم واحد بس. فالحمد لله بدأت دروس ابتدائية في اللغة العربية ودروس الفقه ودروس عند التزكية والحمد لله لن أجدد كل شيء من نيتي. أنا وجدت الذي أنا لست عامل مستحيل أن أكون عامل عندما جلست في دار مصطفى. أنا لست خاص أنا مختار. وأريد أن أخبركم يا أيها الإخوان لا يوجد أحد هنا عام. كلنا من الأصحاب الخدمة من الأصحاب المطعم من الأصحاب الطلاب وأيضا من الذين يستطيعون أن يسمع صوتي كلكم مختار. وعليك من أمانة سمعنا كل يوم أيون أمانة لهذه الوقت. أنا أريد أقولكم خذ هذا أمانة بشد كما سمعنا العالم ينتظرون لمساعدة لهذه النور. هم يحتاجوا مساعدة في هذه الخدمة. هم يريدوا ما عندنا في هذه الدار. لا تنسى إخوان أبدا أنتم ليسوا عامين. أنتم مختار وإننا أنا مانا. فإن شاء الله تعالى الله يزيدنا على خير والعافية ويزيدنا في أوقاتنا في دروس وأوقاتنا في بلادنا وفي كل أماكن. وإن شاء الله الله يزيدنا في أحوال ويزيدنا في خير والحمد لله رب العالمين وهذا من امتثال الأمر وعفا منكم.
1: الحمد لأكرم الأكرمين ورب العالمين أرحم الراحمين الذي جعل في خلقنا وتكويننا تهيئة لسماع ندائه وتكرم علينا ونادانا وأوصل النداء إلينا على أيدي أحبابه من خواص أهل حضرة قربه ممن اختارهم من النبيين والمرسلين وخصنا بسيدهم وخصنا بإمامهم وخصنا بمقدمهم وخصنا بنورهم الزاهر وخصنا بخاتمهم الفاخر صلوات ربي وسلامه عليه وبه كنا خير أمة. فيا من اخترت هذا المصطفى مكن في قلوبنا سماع نداء الهدى منك على لسان نبيك ووفقنا لحسن الإجابة.

علي يا حي يا قيوم يا الله، وبرحمتك تسري أسرار الاستماع لندائك والتلبية له في من سبقت لهم منك السعادة من أمة حبيبك محمد، فكثر ذلك في أوقاتنا وأزمنتنا، وأرنا ما وعدتنا على رسلك وما وعدته من انتشار هذا الدين المبارك الحق الذي لا حق سواه، أرنا ظهوره وانتشاره في جميع الأقطار، واجعل كل فرد من الحاضرين ومن السامعين عنصرا في انتشار هذا النور وبث هذه الخيور، وقرة عين لبدر البدور، ومحل رضا منك وعنك يا كريم يا غفور، حتى تجمعنا في يوم البعث والنشور، في يوم يخاف الكل فيه خزيا وشدة وعذابا وبطشا، وقلت في خبرك الحق الصادق: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكلنا نقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكلنا نقول لك يا ربنا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكلنا نلح عليكم.

كل شيء قدير. وكل من أجيبت فيه الدعوة أشرق عليه تمام النور من غير انقطاع ومن غير حصر ولا حد محصور، إلى أن يأتي ذاك اليوم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فيدفع عنه هذا الإتمام للنور الظلمات التي تعترض في حياته، والمحاولات من قبل عدو إبليس ومستعينا بالنفس الأمارة وشياطين الإنس والجن والدنيا الغرارة والهوى أن تصده أو ترده، فمتم من نور ويأبى الله إلا أن يتم نوره جل جلاله. يأخذ بيد هذا الإنسان وهذا العبد فلا يزال في عناية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ويزداد إيمانا ويقينا وحسن عمل وحسن خلق حتى تأتي ساعة اللقاء. ينقى لها، يصفى لها، يهيى لها، يكرم بها ويكرم فيها. ويحميه رب الأرض والسماء من الزيغ والضلال والتعرض لضرب الملائكة الذين يضربون أهل الزيغ والضلال وحملهم لهم أسوأ الإنذار بأشد البعد عن الكريم الغفار جل جلاله، يبدله بدل ذلك ملائكة مبشرين برب غفور كريم كثير الخير يجود بما يفوق كل تصور وكل بال، وذلك فضل الكبير المتعال جل جلاله. ويتوج ساعة اللقاء بأن يحب لقاء الله، وأكبر من هذا وأجل وأشرف وأعظم أن الله العلي الأعلى يحب لقاءه، يحب لقاءه. وحينئذ إذا أحب رب العرش لقاءه فلا والله تعلم نفس لا من الملائكة ولا من دونهم ماذا خبأ له وماذا يواجهه به وماذا يبديه له وماذا يعامله به وماذا يكرمه به. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأهل هذا المصير بالله عليكم من أربح منهم في هذه الحياة؟ من أحسن كسبا منهم على ظهر هذه الأرض؟ أملوك أم رؤساء أم وزراء أم أثرياء أم من وماذا يحصل أولئك؟ وماذا تكون نهاياتهم إذا عضوا على أيديهم وفي وقت الغرغرة وفي البرازخ، وإذا جاء يوم القيامة أعادوا العض حتى ينتفون أصابعهم وأيديهم ويقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقال قد عرض عليك السبيل فأعرضت وآثرت هواك وشهواتك ودنياك وكلام المغرورين والمخادعين المخدوعين وانخدعت بهم، عرض عليك السبيل فرفضت، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وذي العلاقات اللي بينك شي داخلية وشي خارجية وشي رسمية وشي غير رسمية وشي كذا وشي كذا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. علاقات بائسة ساقطة فاشلة ما لها عاقبة ما لها نهاية، والأمر كما قال الذي بيده الأمر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا رب اجعل جمعنا في دائرة التقوى داخل في مداخل أهل تقواك الذين فازوا برضاك يا الله.
وحسن التلبية للنداء مكن كل قلب منا فيها، واجعلنا نعيش ملبين لندائك ونداء رسولك صلى الله عليه وسلم، نحيا على ذلك ونموت عليه يا ربنا مع أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. لا تعرض للنار صغيرا منا ولا كبيرا ولا ذكر ولا أنثى يا رب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والنتيجة المحتومة لكل من سار هذا المسار وتحلى بهذه الأوصاف ذات الأنوار، النتيجة المحتومة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وأما الذي يجري في الحياة بأصنافه لا

مستقبلهم وخيم وعاقبتهم سيئة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، ضيافة من عند الله، ويا خير مضيف ربكم إذا ضيف، نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. إذا ضيفك على كل ما فيك وعلى كل ما كان منك يريك وجوه أنبيائه، يريك وجوه ملائكته، يريك وجوه أصفيائه، يمكنك من مصافحة الأنبياء وسيد الأنبياء، يغدق عليك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يدخل ملائكته عليك من كل باب سلام عليكم، ويأتونك بالسلام منه جل جلاله، وتهنى وتتمتع وتتلذذ وتطرب به، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من. ثم يسمعك وسط تلك الدائرة قوله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا فوزك إذا ضيفك نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأرض. يا رب اجعلنا في أهل ذاك النزل، في أهل تلك الضيافة، يا ربي في مرافقة خاتم الرسل. يا الله الجمع كلهم ومن يسمعهم، أدخلهم في تلك الدوائر واحذرهم في تلك المحاضر. يا مجيب يا قريب يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا خالقنا يا فاطرنا يا مجدنا يا منشئنا يا عالما بنا يا محيطا بنا يا مطلعا على سرائرنا يا ناظرا إلى ضمائرنا يا من بيده أمرنا في حالنا ومصيرنا، يا رب السماء يا رب الأرض يا رب الدنيا يا رب البرزخ يا رب الآخرة يا رب العرش العظيم يا رب محمد يا رب آل محمد يا رب إبراهيم يا رب آل إبراهيم يا رب موسى يا رب عيسى يا رب آدم يا رب الأولين يا رب الآخرين، يا حي يا قيوم اقبلنا على ما فينا، اقبلنا على ما فينا، اقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا. ومن بات منكم ورب العرش مقبل عليه بوجهه فهنيئا له، والسعادة كلها له، والخير في الدارين له. أقبل بوجهك الكريم علينا، أقبل بوجهك الكريم علينا، أقبل بوجهك الكريم علينا يا الله. ادعوه فهو الناظر إليكم، وهو المطلع عليكم، وهو المتجلي عليكم، وهو المجيب نداءكم، وهو السامع دعاءكم، وهو المجيب لكم. إنه الله يا الله، بكليتك قل يا الله. والله ما نطقت لسانك، ما نطق لسانك بأعلى من هذا الاسم ولا أحلى من هذه الكلمة، ولا لسان ملك ولا لسان آدمي ولا لسان إنسي ولا ألسن الكائنات ما تنطق بأعلى من هذا الاسم ولا أعظم من هذا الاسم ولا أحلى من هذه الكلمة ولا أغلى من هذه الكلمة. بكلية قل يا الله، ولولا إذن لك ما قدرت تقولها، فقلها يا الله متوجها إليه، قلها يا الله متذللا بين يديه، قلها يا الله معتمدا عليه، قلها يا الله متوكلا عليه، قلها يا الله واثقا برجائه. يا الله لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندك. جمعتنا على الوجه إليك في الدنيا ثم تفرق بيننا في العقبى، ربنا لا يظن ذلك بك، فيا حي يا قيوم أنت عند ظن عبدك بك فليظن بك ما شاء، نظن بك أن تجمعنا على حوض الحبيب وأن توفر لنا من قربه الحظ والنصيب، فأجبنا يا مجيب
واستجب لنا يا

أنت حسبنا، عليك اعتمادنا، إليك استنادنا. فض علينا من فائضات جودك الوسيع بلا حد ولا غاية، كما يليق بمنتك ورحمتك بغير نهاية. يا الله يا الله، شرفتنا بندائك فشرفنا بالاستجابة، وأمطر على ساحات القلوب من صيب العفو والمغفرة والرضوان.

الله عززتنا وشرفتنا، ما بتنا على باب مخلوق لا فينا للأرض ولا منا للسماء، وعلى بابك وحدك أوقفتنا. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا إلهنا، أتمم النعمة علينا يا الله، أتمم النعمة على كل فرد منا يا الله، أتمم النعمة على كل فرد من أصحابنا وأهالينا وطلابنا وقراباتنا وجيراننا وأحبابنا يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.

مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سالم بن محفوظ بن عوض في قيهان، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم الاثنين، والعزاء في بيت والده نجدي جامع الإيمان بحارة الإيمان بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سالم بن محفوظ بن عوض في قيهان، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم الاثنين، والعزاء في بيت والده نجدي جامع الإيمان بحارة الإيمان بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: نحن في انتظارك، سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوما مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عيديد، بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-414-817 أو 735-206-011.
4: الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
5: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
6: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقد مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.
2: بدوي معذور مسكين، ومثل هؤلاء علمونا كيف سعت هذه الدعوة النبوية إلى حد المخالفة. يدخل رجل من اليمن اسمه ذو الخويصر اليماني إلى مسجد رسول الله، جديد في الإسلام، مؤلف، فيأخذ ناحية من المسجد ويرفع ثوبه ويبول. كان يعتاد في شوارع بلده أنه يبول هنا وهناك، ما كانت هناك كنف، ما كانت مثل أماكن الخلاء الآن هذه مبنية، إلا ظهرت بعد ذلك. فأراد الصحابة أن يزجروه، فقال النبي اتركوه، يبول في المسجد، قال اتركوه، هذا تعليم لنا كيف نتعامل مع هذه الحالات. ما من حالة يمكن أن ترد علينا إلا ولنا في رسول الله أسوة، كان له مثال يمكن أن نقيس عليه. قالوا اتركوه يبول نجاسة في المسجد، وإن كان اتركوه. حتى أكمل هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا دلوا أو ذنوبا من الماء فأريقوه عليه. هذا أول حكم تعلمناه، أن النجاسة تزول بتعميم الماء عليها، هذا أول. ثانيا، دعا هذا الرجل فقال يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، ما لاموا لكن علموا، إنما هي لذكر الله ولتلاوة القرآن وكذا. فعلمه النبي مرة ثانية، ما يرجع إلى هذا، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تشرك معنا أحد. زعل من الصحابة لأنهم قاموا بيضربونه، لكن علمهم وعلمه صلى الله عليه وسلم. هذه أفعال في ظاهرها شنيعة، لكن نحن نستفيد منها، نحن معاشر الأمة نستفيد من هذه الحالات. فدخل هذا الأعرابي ورسول الله يخطب على المنبر، قطع الخطبة. من يستطيع من الصحابة يفعل هذا؟ ما أحد، ولا دون هذا. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ الرجل خايف من الساعة، هذا السؤال أشغل ذهنه، يا رسول الله متى الساعة؟ أوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وتجاوب معه. هذا يعلمنا كذلك أن نتنزل للناس، خاطب الناس على قدر عقوله، ليس المخاطبة معناها الكلام اللفظي، يعني عاملوهم وتألفوهم على قدر هذا عقله، هكذا مسكين كان يعتاد في بلده هكذا، فتنزلوا لهم، التنزل مهم في شأن الدعوة إلى الله. فقال ماذا أعددت لها؟ سأله، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثرة صلاة ولا صيام، إنما أعددت لها أني أحب الله ورسوله، هذا الذي معي. قال أنت مع من أحببت. سيدنا أنس راوي هذا الحديث كما ذكر في صحيح الإمام مسلم، قال ما فرحت بعد إسلامي بشيء كفرحي بهذا الحديث. جزا الله خير هذا الأعرابي، ما هو فقط لأنس، لنا نحن حتى. علمنا النبي أن المعية على حسب الصلاة القلبية لا على حسب ظواهر الأعمال، الأعمال يتقنها البر والفاجر. وكان يضرب المثل بالخوارج في كثرة الأعمال، لكن لا تنفعهم هذه. بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره. إذن هي أعمال قلبية. وأكثر الأحكام الفقهية راجعة إلى الأعمال القلبية، كما قال الإمام الشافعي، قال ثلثي العلم في قول رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام أحمد يدخل هذا الحديث في 70 باب من أبواب الفقه حديث إنما الأعمال بالنيات. فقام هذا الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل في الجهاد شجاعة، معنى شجاعة أي أنه فطر وجبل على هذا من صغره، تعلم الشجاعة أو فطر على هذا، لأن هناك أعمال جبلية وأعمال كسبية. لما جاء الأشج من اليمن وسأل النبي كذلك سؤالا بعد أن قدم أصحابه وخرجوا عن ركائبهم ودخلوا مباشرة إلى المسجد، هو أخذ بزمام راحلته وربطها ثم توضأ وهيأ نفسه للدخول على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جئتك لأسألك عن أمر، ما هي علامة الله في من يريد وما هي علامة الله في من لا يريد؟ قال كيف أصبحت أنت؟ شوف كذلك سؤال بسؤال، وهذا من أوجه التعليم حتى نستخرج من قلب هذا المتعلم ربما الجواب عنده لكن هو لا يدرك هذا الجواب أو غير مرتب هذا الجواب في ذهنه، فنحن نرتب له هذا الجواب، هذا تعليم، طريقة من طرق التعليم، السؤال يقابل بسؤال وبتمام الجواب. قال أصبحت أحب الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. قال هي علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي واد من أودية النار ألقاك أو أهلكك. قال يا أشج إن الله يحب فيك خصلتين، الأناتة والحلم، التأني. أصحابك دخلوا مباشرة مستعجلين لكن الله يحب فيك التأني، من تأنى نال ما تمنى، الأناتة من الرحمن والعجلة من الشيطان، تأني، وهذا دلالة على الوقار الذي هو استكانة الظاهر والسكينة التي هي استقرار الباطن. قال أهما خلقان اكتسبتهما أو جبلني الله تعالى عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهناك صفات يجبل الإنسان عليها من الصغر، لهذا يقول علماء الإدارة هل يولد القائد قائد أو يكتسب صفات القيادة؟ بينهم خلاف في هذه المسألة، هل يولد القائد قائد من صغره من طفولته، حركاته حركات قائد، نظراته نظرات قائد، داخل البيت وهو صغير يرتب الأمور، يحسن الإدارة، الاستيعاب للآخرين، كيف هذا؟ هذا ما دخل دورات إدارة ولا غيرها، ولا دخل إلى كليات الإدارة، إدارة الأعمال. هذا قالوا ربما يجبل الإنسان على هذه الأشياء من رب العالمين، هذا رزق من الأرزاق، ليس الرزق مال، الخلق مال، والصفات المحبوبة عند الله تعالى مال من أعظم الأموال، أو أن الإنسان يكتسب هذه الأشياء. قالوا نعم، أن الإنسان بين الوهب والكسب، وهب يهبك الله تعالى ذلك، وإذا لم يكن عندك ذلك يمكن أن تكتسبه، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم أي بالاكتساب. فالرجل يقاتل شجاعة يعني جبل على هذه الشجاعة، يحب أن يواجه وأن يقع على مواطن الخطر، وهذه من الصفات التي يحبها الله. الجبن كان يتعوذ منه رسول الله إذا أصبح: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. هذه أمور كان في كل يوم رسول الله يتعوذ منها، ومنها الجبن. الجبن هو أن تخاف غير الله، والشجاعة هي أوصاف كمال في الإنسان يقدر بها أن يدفع الخطر في موضعه، أي في زمانه ومكانه، ولا يتخلف عن ذلك. هناك كتاب اسمه سور الحماية والمناعة في بيان أحكام الجبن والشجاعة، يمكن أن تقرأوا هذا مهم. شجاعة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذه الشجاعة. الفتوة التي يحبها الله، هناك كتاب آخر كذلك في هذا المعنى اسمه المرآة المجلوة في بيان معاني الفتوة. شبابنا يحتاجون أن يطالعوا مثل هذه الكتب، وأن يدركوا أن الله تعالى ميز المسلمين خصوصا والرجال عموما بهذه الأوصاف. أوصاف الليونة هذه والميوعة ليست للرجال ولا للشباب، هذه للنساء. أما الرجل، الرجل فيه الفتوة، أوصاف محبوبة، فيه الشجاعة. كم تشتكي اليوم الأمة من شباب متميعين، ما تدري هذا ولد ولا بنت من صورته، طريقة حلاقته، طريقة لباسه، طريقة كلامه، إيش هذا؟ من أنت؟ جاءت عادها بعض الفلسفات الغربية الغريبة في هذا الزمان تقول: لا، أنت لست مخلوق ذكر. عجيب، ولا إيش هذا؟ حمار هذا أمامك؟ ولا قال: لا، أنت ممكن تكون فيك صفات أنوثة. إيش صفات أنوثة؟ هذا من كل شيء خلقنا زوجين، تغيرون فلسفة الكون؟ طريقة التي خلق الله تعالى فيها الكون وأهل الكون، تريد الولد يتحول إلى بنت والبنت تتحول إلى ولد؟ هذا حتى إبليس متعجب من هذا، يوم القيامة سيتبرأ منهم، لأن إبليس هذا عنده ذكور وعنده إناث. لما ندخل إلى مكان الخلاء: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. أي يقول لإبليس: حد من أولادك الذكور تحولوا إلى إناث؟ يقول: أعوذ بالله من غضب الله. وهو في غضب الله، لكن هذا ما يمكن. وهل أحد من الذكور تزوجوا ذكور والإناث تزوجنا إناث؟ أعوذ بالله، هذا ما يمكن أبدا. شوف، غيروا الفطرة، حتى الفطرة الإبليسية. فلابد أن نعود إلى حقيقة الحياة والتكوين، الخلق الذي كون الله تعالى عليه، ومنها الشجاعة. عزة المؤمن في شجاعته، في صلته بربه، ما يخاف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان مستوى الشجاعة، قال: الشجاعة في قتل الحية. هيا شوف نفسك، لو هاجمتك حية بتقتلها ولا بتهرب منها؟ إن كان هربت منها ما عندك شجاعة. طيب، نزل المستوى هذا كما روى ابن عساكر، قال: الشجاعة في قتل عقرب، عادها حية، ألا عقرب. الحية ربما تتلاعب عليك، لكن العقرب تهرب من العقرب؟ إذن ما عندك شجاعة، تبه من نفسك. إذا خفت من هذه الأشياء، وقاعد وضع سيدنا علي في الشجاعة، في تدريب النفس على الشجاعة. كيف؟ قال: إذا هبت شيئا فقع عليه، أي شيء تخاف منه اسقط فوقه، حتى تخرج مكانة ومهابة هذا الشيء من قلبك. فلا تهاب إلا الله، ولا تخاف إلا الله. وهذا من أقوى دعائم الدعاة إلى الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله عليما. داعي إلى الله تعالى ما يخاف إلا الله، لأنه ربما يتعرض في مستقبل دعوته إلى الله إلى الإغراء أو التخويف، يغرونك بالمال. ومن الشجاعة أن تتنزه عن هذا، أنا أخذ هذا المال لأجل أبيع ديني؟ لا والله، أنت شجاع، شجاعة لها أنواع، شجاعة في القرار، الشجاعة في الاعتذار عندما تكون مخطئ، أنواع الشجاعة. كذلك يهددونك تقوم بالدعوة، إذا ما تترك هذه الدعوة بنضربك ولا بنقتلك، ما يبالي بهذا. أما واحد يريد يكون داعي إلى الله هو خواف، قلبه خواف، ما هو داعي إلى الله. أنك ستتعرض إلى مثل هذه الأشياء. الشجاعة أمر محمود، إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدافع والحافز للدخول في الجهاد في سبيل الله إظهار هذا الأمر. لا، شجاعة طبعا وجبلة تدخل للقتال حتى يرى مكانك أنك شجاع، لا، هذا خطر، لأنه لو مات على هذه الحالة مات ليس له نصيب من الشهادة ولا من الجهاد. إذا دخل مقاتلا قاصدا إظهار الشجاعة، أما إذا قصد وجه الله تعالى فهذا هو الأمر المتحتم. طيب إذا اختلط الأمر، قال هو قاصد وجه الله لإعلاء كلمة الله لكن يريد أن يظهر هذه الشجاعة، لأجل ماذا؟ لأجل كبت العدو؟ نعم. واحد من الصحابة كأنه اسمه ذو البجادين أو غيره، لما جاء جيش العدو وضع على رأسه ربطة حمراء، ربط رأسه وكان يمشي حامل السيف متبختر بين صف بين صفوف الكفار، من يبارزني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، هذه المشية يكرهها الله، لا، مشية المتكبرين إلا في هذا الموضع، حتى يظهر الإنسان قوته وشجاعته. القصد وجه الله والقصد إكبات العدو، تمام، لا إشكال في ذلك، إظهار الشجاعة، لأن إظهار الشجاعة هذا قد يخزي العدو من أول الأمر. عمرو بن معد يكرب، هذا واحد كان من المقاتلين، كان شجاع، تهابه العرب، مسلم، بعد قابل في الجيش شاب قوي جلد على حصانه على فرسه، وقال له يا بني استعد فإني قاتلك. أنا معاذ بن يكرب، هذا كان اسمه، أنا فلان. انتظر، يريد الشاب يقدم عليه بالفرس، ما قدم الشاب، تحرك هو بفرسي، فرسي قال برمحه هكذا، فإذا الشاب قد مات من الخوف. قال هذا أجبن ما رأيت، قال إنسان يموت حتى من الصوت، عاد أنا ما قتلته إلا مات من الخوف. قال استعد فإني قاتلك. لكن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في غزوة الخندق، عندما جاوز عمرو بن ود هذا الخندق 7 أمتار أو 6 أمتار، قفزها بالخيل ثم عقر الخيل، فنادى في الصحابة من لعمر؟ من يبارزني؟ تهيب الصحابة، هذا الرجل وقد بلغ من العمر 70 سنة في هذه الحادثة، وقيل 100 سنة، 100 سنة في زماننا هذا كذو مكرسع في فوق الكرسي، لكن هذا العرب أول كانوا يهتمون بصحتهم، 70 سنة. عقر الخيل، إما أن يقتل أو يقتل. سكت الصحابة، قام سيدنا علي. سيدنا علي في ذاك الوقت لا يتجاوز عمره 25 سنة، في هذا الحد 25-26 سنة، شاب. هذا الرجل متمرس في القتال والحرب، تهابه العرب كلها، جزيرة العرب تتسامع بهذا الرجل. قام له سيدنا علي

0: أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال لا زلت صغير يا ولدي، وكان بيني وبين أبيك صحبة، ولا أريد أن أقتلك. قال أنا أريد أن أقتلك. شوف شجاعة هكذا. لما قال هذه الكلمة عقر الفرس وأخذ سيفه وبدأ يقاتل سيدنا علي. قال بعض شراح الحديث أنهم بقوا يتقاتلون ساعات طويلة، نصف نهار، مش من قوة هذه عندهم، حتى سمعوا تكبير سيدنا علي قطعه نصفين هكذا سيدنا علي أفقي نصفين قطعه هذا الرجل لكن هذه شجاعة المؤمنين. الدافع في القتال الإيمان، تكون القوة أكبر وأكبر. أما هذا دافعه حمية أو شجاعة أو غير ذلك، هذا يخذله الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا الأمر الأول. قال ويقاتل الرجل حمية، والحمية أي الغضب لقومه والانتصار لقبيلته. قومي دخلوا في الموضوع أنا أدخل فيه، قبيلتي دخلت أدخل فيه. ما لك بصيرة، ما لك نظر، تقدم في الأمور وتحجم عنها لأجل الله تعالى. قال حمية، حتى لو كانوا على باطل. لا، أين ستذهب إذا كانوا على باطل؟ قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بعض الناس يفهمون هذا الحديث على غير معناه لأنهم لم يكملوا النص. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم، طيب فما بال الظالم؟ كيف ننصره ظالم؟ قال أن تحجزه عن ظلمه، تمنعه من الظلم. هذا النصرة، ما هو تدخل معه يريد أي مكان يذهب بيظلم معك معك. لا، تحجزه عن ظلمه، هذا نصرة له. طيب هذا أمر ثاني. قال والرجل يقاتل للمغنم، للغنيمة، يعني خرج للقتال لأجل أن يتحصل على نصيب من الغنيمة. والغنيمة هي ما يتحصل عليه المسلمون من مال وسلب ورجال، ربما يضرب عليهم الإمام الرق، وأطفال ونساء يضرب عليهم الرق مباشرة. هذه الغنيمة، أي ما يغنم المقاتلون. كانت قبل بعثة رسول الله عند الأنبياء الماضين هذه الغنيمة تجمع في مكان أرض بيضاء لم يعص الله تعالى فيها، فتوضع هذه الغنيمة. فإذا كانت هذه الغزوة مقبولة عند الله، خرج لسان نار من السماء ورفع هذه الغنيمة إلى السماء. لكن هذه أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح: وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور. أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، لأن الصحابة جاءوا يسألون النبي. قال علماء التفسير أن 13 موضع سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون، إن كنتم مؤمنين. هذه الغنيمة هي ما يؤخذ مما ترك الكفار بعد القتال، غير الفي. الفي هذا هربوا وتركوه، لكن الغنيمة هي حواصل ما أخذه المجاهدون من هذا، من من من مما يملكه هؤلاء المقاتلون. من الذي يقسمه؟ يقسمه الإمام كما بينه الله تعالى في هذه السورة، في سورة الأنفال. قال الرجل يخرج يقاتل للغنيمة للمغنم، أيهم في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ نبيكم صلى الله وسلم عليه وعلى آله آتاه الله تعالى جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني الكلام الموجز المعجز، مختصر مفيد، كلمة كلمتين لها دلالات كثيرة. وهذا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم ما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله يسرد سردكم هذا. إذا قام الخطيب أو المتكلم يتكلم ينثر الكلام، يسرد يسرد يسرد, يسرد بهذا المستمع، هذا ماذا يلقف؟ ماذا يحفظ؟ ماذا يكتب؟ قالت: ما كان رسول الله يسرد سردكم هذا، كان يتكلم بالكلمة فيعيدها ثلاثا لتحفظ. لو أراد العاد أن يعد كلام رسول الله لعده، إنما يتكلم بعد أول كلمة ثاني كلمة ثالث كلمة يعدها. هذا من جوامع الكلم. فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أخرج هذه المقاصد كلها، وهذه أمثلة ليست قيود. هناك كذلك مقاصد أخرى غير هذه الثلاثة المذكورة، كلها هذه أخرجها النبي ولم يذكرها، وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حصر الأمر وقصره على هذا الشأن فقط، لتكون كلمة الله العليا، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا المقصود. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يبين لنا أن الأعمال على حسب النيات والوجهات. ماذا تقصد؟ ما هدفك؟ ما غايتك من أي عمل؟ أي عمل من الأعمال، إن كان جهاد، إن كان طلب علم، كان حضور درس، إن كان وظيفة من الوظائف، أي شيء انتبه، تدخل لها من غير نية أو تدخل إليها بنية فاسدة ما تنتفع بها. إن انتفعت بها حسا لم تنتفع بها معنى، وضاع وقتك فيها وسلبت البركة منها، وستحاسب على ذلك. أدخل النيات في أي عمل. قال الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا النية كما يعلمنا الآية من القرآن. تعلمون القرآن آية آية؟ قال: كنا نتعلم النيات من رسول الله مثل ما نتعلم هذا. ما نيتك؟ ماذا تريد؟ وهذا من علامات النجاح. علامات النجاح إذا أردت أن تدخل في عمل، ما هو العمل؟ لماذا سأعمل هذا العمل؟ لمن سأعمل هذا العمل؟ متى سأعمل هذا العمل؟ كيف سأعمل هذا العمل؟ خمسة أسئلة. تريد تنجح؟ اسأل نفسك هذه الخمسة الأسئلة. ماذا، ما هو العمل؟ ماذا تريد منه؟ لمن تعمله؟ متى تعمله؟ كيف تعمله؟ هذه علامات النجاح. أما تدخل هكذا في العمل عشوائي، أي عمل تدعى إليه تدخل فيه من غير تروي ولا تنبؤ بالمستقبل ولا معرفة لكيفية العمل ومتى ينجز، كيف ينجز، ولمن ينجز. لهذا يشتكي كثير من أهل هذا الزمان وخصوصا الشباب: أننا أدخل في كثير أعمال لكن لا أنجح. لأنك ضيعت أدوات النجاح. العشوائية ليست في ديننا. قال: اعقلها وتوكل. ايش معنى اعقلها؟ خطط لها، رتب لها، فكر فيها، اعقلها، كن عاقل مهتم مدرك، وتوكل على الله. قال صاحب كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين الإمام محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس، قال في لما ذكر الأعمال التي تدخل فيها بنجاح، قال بثلاث أشياء: أولا أن تعطي هذا الأمر ما يستحقه من التفكير، ثانيا أن تعطي هذا الأمر ما يستحقه من الهمة. التفكير ما يكفي، لو فكرت في مسألة تنفذت، لا، هذا العقل له حد معين. العقل ليس كل شيء، العقل يعطيك رأي صائب، لكن هل العقل ينفذ العمل؟ العقل يعطيك رسم خارطة للبيت. لكن هل يبني البيت هذا العقل؟ لا، هذا العقل حده قليل محدود. ما الذي يبني هذا البيت؟ الهمة. هذا الأمر الثاني، تعطي الأمر ما يستحق من الهمة، والهمة قد تختلف على حسب الأعمال. عمل قليل يحتاج إلى همة قليلة، عمل كبير خطير يحتاج إلى همة كبيرة. أمر الثالث، تفويض الأمر إلى الله، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوض الأمر إلى الله، لا تعتمد لا على تخطيطك ولا على همتك، لأن المدبر في الأمور غيرك، لست الذي أنت تدبر. أنت تخطط وترتب عبودية لله، والذي يدبر الأمور هو الله جل وعلا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أن أعمال القلوب هذه تفوق أعمال الجوارح، بل أن أعمال الجوارح فرع عن أعمال القلب، يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. إيش الجسد كله؟ الجوارح، جارحة اليد والرجل وبقية الجوارح، كل هذه الجوارح هي فرع عن القلب. إذا صلح هذا القلب، صلحت وجهته، صلحت هذه الجوارح. وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، بل أعمال الجوارح هي فرع عن أعمال القلب. في هذا تعليم لنا وتأديب أن لا تبالي في أي مكان وضعوك إن كنت في الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم في شأن بيان الصادقين في الجهاد، قال: إن كان في الساقة، كان في الساقة، يعني قالوا له: تعال أنت في الجهاد، إيش بتعمل اليوم؟ تأخذ الماء، تذهب تأخذ الماء، تأخذ الأواني، تستسقي لنا الماء وتسقي الجيش بالماء. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يبالي. قل له: أنا أريد أن أكون في المكان الفلاني، إذا ما ترتبونا في المكان الفلاني ما بأخدم. هذا كذلك في شأن الدعوة إلى الله تعالى، لأن الوظائف كثيرة والناس يتفاوتون في الوظائف، وكل صاحب وظيفة أثار هذه الوظيفة فيه وقبولها عند الله لا على حسب صورة الوظيفة، بل على حسب صدق الشخص الذي وضع فيها. فقد يكون واحد في الأمام قائد، وواحد في الخلف أو في الميمنة أو في الميسرة أو في الساقة أو في الحراسة أو غير ذلك، هذا مكانه أعظم عند الله تعالى من هذا. هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقات، قال: واحد تصدق ب100,000 درهم، تصدق بها، واحد آخر مسكين ليس معه إلا درهم. شوف الفرق في الصورة، هذه 100,000، هذا درهم واحد، لكن قال: سبق درهم 100,000 درهم. سبق. إنما يتقبل الله من المتقين، لا بالصور. فأينما وضعت في أي مجال في خدمة هذا الدين لا تنازع، وضعك في أي مكان أحسن في هذا المكان، وإذا أراد الله تعالى أن ينقلك إلى مكان في الصورة أفضل منه سينقلك، لكن أنت في الحقيقة بواسطة صلتك بربك أنت الآن في مكان عند الله تعالى أينما كنت. وإلا لو تخلى كل واحد عن بقية الوظائف ما تقوم هذه الوظائف. فلا تبالي في أي مكان وضعوك، فلهذا كان يقول الأوائل: قل ليصدقك الله لا ليصدقك الناس. عندما تتكلم لا تتكلم لأجل أن يصدقك الناس، قل لأجل يصدقك الله. افعل الأشياء لأجل أن تكون قريب من الله. ولهذا قال الله تعالى في شأن الإخلاص: الإخلاص هو تصفية الأعمال من الشوائب، تصفية العمل من العلل، تصفية العمل من العلل، هذا الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حتى في السير في المشي قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. عاد ما هاجر إلا خرج. أين الهجرة؟ عاد خرج. شخص الذي قتل 99 نفس ثم قتل 100 وخرج قاصدا التوبة، الهجرة من بلد التي أصلاها فيها إلى بلد فيها أخيار، إلا خرج عدو. عدو ما وصل إلى البلد غفر الله تعالى له ذنبه. بماذا؟ قال: بنية الوصول إلى المقصد، بنية ترك مكان المعصية، ولهذا لم يأمرنا الله تعالى بالوصول إليه، إنما أمرنا الله تعالى بالسير إليه. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ففروا إلى الله. فنحن مأمورون بالسير إلى الله. وصلنا إلى الغاية، ما وصلنا إلى الغاية هذا الأمر لله تعالى، لكن النية التي حملتك على ذلك ستوصلك إلى ذلك. فالأصل في صلاح الأعمال وفسادها النية والإخلاص، هذين الشيئان، لأن هناك قوادح كثيرة، لكن أصول هذه القوادح ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج العابدين، لخصها في شيئين: القادح الأول الرياء، والقادح الثاني العجب. ويتفرع عن هذين القادحين قوادح كثيرة وصور كثيرة، ذكرها الإمام الغزالي كذلك مفصلة في كتابه إحياء علوم الدين. الرياء هو أن تمحض القصد لأجل الخلق، تخرج في الجهاد لأجل أن يقال لك كذا، تطلب العلم لأجل أن يقال لك أنك عالم أو داعي أو طالب علم، ما أخسها من نية، هذا محبط للعمل. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بالشرك الأصغر. الشرك الأكبر هذه الأمة في حصانة منه، لكن الشرك الأصغر هذا خطير، وهو أن ترائي الخلق. طيب يقول الواحد: كيف أعالج نفسي من الرياء؟ كلنا ربما قد يقع في هذا الأمر، لأنه دقيق جدا. قال: الرياء أدق من دبيب النمل، لو مشت نملة في جسدك ربما لا تشعر بها، أما لو مشت في ثوبك فلا تشعر بها قطعا. الرياء قد يدب في قلبك دبيب أنت لا تشعر به، فيحتاج إلى من يكشف لك أغوار هذا الرياء وخفاياه. العلماء الربانيون المنورون المنورون. طيب هناك علاجات كثيرة للرياء، علاج قريب جدا وبسيط. أنت ترأي من؟ أنت ترأي خلق. طيب ما أصل هذا الخلق؟ ما أصلهم؟ أصلهم حفنة تراب. أصل الخلق كلهم هؤلاء حفنة تراب. لو وضعت أمامك كومة من تراب تريد تصلي الآن، قلبك يميل إلى الكومة؟ ما يميل إليها، لأن هذا تراب. طيب إذا دخلت في أي عمل اعتقد أن هؤلاء الخلق كومة تراب، كيف ترأيهم؟ هذا أقرب العلاج للرياء. لا تذهب للتفريعات، لو وقر هذا المشهد في قلبك سلمت من الرياء. العجب، ما هو العجب؟ العجب هو نسبة الأعمال إلى النفس. أنا عملت. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. إيش تزكي نفسك؟ يعني تقول أنا، وهذا يسمونه الصدق القبيح. لو حتى أنت صادق، أنا تعلمت وأنا حفظت وأنا عملت وأنا أسلم على يدي كذا كذا وأنا، وإن كان هذا كلام صدق لكنه قبيح. من الذي وفقك لهذا؟ من نفسك أنت؟ ولا هناك رب خلقك ورب رزقك العافية والقوة والعلم نسيته؟ نسبت الأشياء إلى نفسك؟ متى كانت نفسك هذا حتى تنسب الأشياء إليها؟ لا تنسب إلى نفسك إلا القبائح حتى تتعالج منها. انسب الحق والأشياء المحمودة إلى من أوصلها إليك تسلم من العجب. فالرياء والعجب محبطان للأعمال، هذا يدخل في الجهاد، يدخل متعجب متكبر أو يدخل مرائي، وقس عليها بقية الأعمال. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل 3 أعمال: الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، الإكرام والإنفاق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أول ما يقضي الله تعالى يوم القيامة بين الخلائق رجل استشهد في سبيل الله، يعني في ظاهر الأمر أنه في سبيل الله، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيقول: عبدي أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، فماذا عملت بها؟ فقال: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله تعالى: كذبت. الملائكة يكتبون أنه مات في سبيل الله، لكن خفايا القلوب لا تصل الملائكة إلى كل شيء منها، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. فيقول الله: كذبت. تقول الملائكة: كذبت. فيؤمر به فيلقى في النار، ضيع حياته وقتل، لكن لا ثواب له وهو من أهل النار. ما الذي أوصله إلى هذا؟ ما تفقد القلب والنيات والإخلاص، دخل في العمل هكذا أو دخل بنيات فاسدة. والثاني طلب العلم فيعرفه الله نعمه، ماذا عملت؟ يقول: يا ربي طلبت فيك العلم وعلمت. يقول: كذبت. تقول الملائكة: كذبت. يقول الله تعالى: إنما تعلمت العلم ليقال أنك عالم. تعمل لك صفحة فيسبوك وتويتر ومندريا وهذه وقناة في اليوتيوب لأجل أن تبرز نفسك، أما لأجل أن تبرز العلم لا إشكال، هذا من باب نشر العلم، لأجل أن تبرز نفسك أنك الشيخ الفلاني أو أنك العالم الفلاني، هذا الخطر، كل الخطر. انتبه انتبه، أن يكون الحامل لك على طلب العلم ذلك أشد الخطر، حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن في النية. الثالث: رجل عنده مال أو عنده جمعية ومؤسسة، يكرم الناس ويعطي نفقات زكوات أضاحي غير ذلك، ما شاء الله، ما أعظم هذا العمل، تكفى الأيتام، أرامل، تعطي فقراء مساكين، تقيم مشاريع في بلاد المسلمين، ما أعظم من هذا. وهذا قصور فيه كثير من الناس الآن، كانت ما من بلد إلا وفيها أوقاف، ما يحتاج أهل البلد إلى شيء، لا يحتاج إلى حكومات ولا إلى منظمات ولا إلى غيرها، أوقاف. في هذه البلدة تريمة التي أنتم فيها كل شيء كان له أوقاف، الأيتام لهم أوقاف، الأرامل لهم أوقاف، طلاب العلم لهم أوقاف، إلى أبعد الحدود. جاء رجل يريد أن يعمل وقف، يفتح دكان وقف، قال: ما عندنا شيء، ماذا أعمل؟ واحد أشار إليه قال: شوف الحمام الحرم هناك المكي يعطونها حب، افتح الدكان هذا وقف لي حمام الحرم. إلى هذا الحد، ماشي مكان للوقف. في زماننا هذا ما حد يوقف إلا يأكلون الأوقاف. فالإنفاق هذا من أعظم الأشياء، لكن هذا أنفق يعلمه يعرفه الله تعالى نعمه، يقول: يا رب أنفقت فيك وأعطيت وأعطيت. يقول الله: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال أنك مليء، أنك كريم. فيؤمر به في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا كمال الإخلاص والصدق مع الله تعالى، يبعد شوائب وعلل الأعمال من قلوبنا، يجعل وجهتنا إليه وقصدنا له وحده سبحانه وتعالى، في خيرات وألطاف وعافية كاملات تمات. سر الفاتحة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، أبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
6: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. والله أعلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: سول صلاة تقارب وتراث واهتدلوا، ارحمني ارحمكم الله، ساووا الصفوف حاضوا بين المناكب والأقدام، استشروا عظمة من تقفون بين يديه، صفوة الصلاة التكبير الأولى مع الإمام، السواك ولو بطرف الثوب. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله على توفيقه وعلى كرمه وعلى مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مصطفى وحبيبه من أمرنا بتعظيمه وتعزيره وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأحباب، جاء في حديث مسند الإمام أحمد من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه استوصى من الرسول وقالوا: يا رسول الله أوصني. فأعطاه الرسول ثلاث وصايا، فقالوا عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. فقالوا سيدنا معاذ: زدني يا رسول الله. فقال: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. ثم قال: زدني يا رسول الله. قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذه الثلاث الوصايا والتوجيهات النبوية بمثابة منهج للمؤمن يسير به إلى الله سبحانه وتعالى. فلو نظرنا في الجزء الأول من هذا الحديث، التقوى، اتق الله حيثما كنت، منهج كامل التقوى. وما من نبي إلا وأوصى قومه بالتقوى، وما من خطبة جمعة نسمعها إلا ومن أركانها الوصية بالتقوى. في الآيات النبوية الكريمة القرآنية كثير آيات تحثنا على التقوى. وما معنى التقوى؟ باختصار، هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كثير من العلماء أتوا بتعاريف للتقوى، من معانيها يقول سيدنا الإمام الشافعي: أن يراك مولاك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، معنى من معاني التقوى. وفي ذلك يقول بعض العارفين أن إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر في أي موضع وضعك وفي أي عمل شغلك به. فسبحان الله، فأهل الخير وأهل التقوى وأهل الدورة لو نظروا في أي موضع هم الآن وفي أي عمل مشغولين بهم الآن، فهذا محط نظر الله سبحانه وتعالى، وهو محط محبوب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول سيدنا علي عن التقوى: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه كلها من معاني التقوى. ومن أبواب التقوى الأشياء التي تعينك على التقوى، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. باب كبير لما تسلك في منهج التقوى أنك تدخل مع الصادقين. لما تسير مع الصادقين والصالحين مباشرة تعرف الطريق. فنحن الحمد لله في مواطن مقربين ومواطن محبوبين، إذا رأيناهم، إذا نظرنا إليهم، فمباشرة المسافة تكون أقرب، لأن الإنسان ابن زمانه والموضع يؤثر فيه. كلما جلست في موضع يذكرك بالله تكون أقرب إلى الله. فهذا الجانب الأول من حديث التقوى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئات الحسنة تمحها. كأنه كل إنسان لابد من خطأ، لابد من سيئة، لابد. فأعطانا العلاج لهذه المشكلة، قال: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. أي أنك أنت لابد تقع في الخطأ، لابد تقع في الزلل، ما العلاج؟ قال: أتبع السيئات الحسنة تمحها. ويقول الله في الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما جاء في الحديث الآخر عن الرسول أنه كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فباب واسع، لأن الشيطان يدخلك من هذا الباب إذا عصيته أنه يقنطك من رحمة الله، يقولك أنت عصيت كذا وكذا وكذا فما لك دخول. فلا، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تفتح لنا الباب. كلما عصيت الله وقعت في الخطأ والزلل، تب إلى الله واستغفر وأتبع بهذه سيئة حسنة. فمباشرة ماذا تعمل هذه الحسنة بعد سيئة؟ تمحها، تمسحها، فتكون مصفى. آخر شيء الحديث، الجزء الأخير من الحديث يقول: وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، أثقل ما يوضع في الميزان التقوى وحسن الخلق.

بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. نعود أنفسنا ونكلف أنفسنا على هذه الأخلاق العظيمة التي هي في الميزان ثقيلة، حتى نكون قريبين من المولى سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يقبلنا على ما فينا، يصلح ظاهرنا وخافينا، ويرزقنا حقيقة التقوى وإتباع الحسنة السيئة والأخلاق الكريمة. وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

0: العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله

0: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا في بيان كون الحيض أذن، وكون الحيض أذن كما ذكرنا أثبت ذلك الكتاب في قوله تعالى قل هو أذن، لما قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. فنحن في درسنا هذا نبين يعني كون الحيض أذن يعني أنه من عدة وجوه وليس من وجه واحد، والوجوه الذي هو يعتبر أذن منها كثيرة، سنذكر بعضنا منها. فالوجه الأول من وجوه الذي كونه أذن هو رائحته لا الكريهة، فدم الحيض هو دم ولكنه ليس كبقية الدماء، فهو قبيحنا في الرائحة وقبيح في المنظر، فلونه ليس كلون غير من ألوان الدماء، بل هو محتدم جدا، يعني مؤذنا النظر إليه، وأيضا رائحتها شديدة يعني نتنة جدا جدا أن تنم رائحتها غيره. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من جملة عقاب له الكافرين في الآخرة شربهم لياه دماء الحيض، لأنها شدة له شديدة له نتنة، فجعلوا ميمة العقاب لهم، وهذا ما بيكون من عقاب للكافرين في الآخرة إلا لا لكونها شديد لا نتنة، فهو نتنة يعني بكثرة. فإذا من جملة كونه أذن رائحته لا الكريهة وشدتها نتنته مع شدتها لونه. نعم، ولهذا أيضا طلب له الشارع يعني المرأة بعد انقطاع حيضها وأن تغسل فرجها ثم تطيبه بطيب، والأفضل أن يكون المسك وإلى غيره بقية الطيب أي طيب كان، فإن لم تجد فتراب، فإن لم تجد فالماء كاف. لكن على كل حال هذا أيضا ما يدل على أنه يعني رائحته كريهة جدا، ولهذا طلب الشارع من المرأة بعد انقطاع حيضها أن تغسل فرجها ثم تطيبها مكان أمكنة الدم، الأمكنة التي يصلها دم تطيبها بطيب أي طيب كان، والأفضل له المسك. نعم. الشيء الثاني مما جعله أذن هو كونه نجس، يعني الدم هذا دم الحيض دم نجس، والنجاسة في الدم هي الأصل، فكل دم نجس ولا نادي ما طاهرة ولكنها خرجت عن الأصل، وإلا فالأصل أن الدم نجس، ما دام دم نجس دم من هنا من هنا من آدمي من غير آدمي، فالدم الأصل أنه نجس، وانما لنا دماؤنا لم تكن نجسة هي مستثناة اما للنص فيها او لعارض، والا فالاصل في الدماء لا نجسة. فمن جملة ما يعني ما يجعلها دم الحيض أذن كونه نجس، ومعلوم ان تضمخها بالنجاسة لغير حاجة حرام، يعني هنا بتظهر صورة لها الأذى لكونه دم الحيض نجس، ولكون بيلزم المرأة لا التحرز منه ما استطاعت، ولا بيجوز لا الإهمال فيه حتى تضمخ من غير حاجة، لأن هذا بيحرم عليها. يعني لو كان دم الحيض هذا ما هو نجس ما بيكون أذى عليها، لكن لما نجس صار أذى، بسبب أنه لأنه بيوجب على المرأة أن تتحرز منه ما استطاعت، ولا تهمله حتى يحصل تنجيس بسببه في ثوب أبدا من غير احتجاج إلى ذلك، لأن هذا بيحرم عليها ذلك، يعني تحرزها عن هذا الأمر فيها مشقة عليها، فيها شيء من المشقة، فيحصل بسببها ذلك أذى عليها، وتظهر أيضا صورة الأذى من هذا له القبيل أيضا. نعم. أيضا يكون أذى يعني في حال خروجه، فدم الحيض لا يخرج من المرأة خروجنا عاديا كما البول يخرج من الإنسان مثلا، لا يخرج مع شيء من الأذى، بس الأذى يتفاوتن النساء فيه كما ذكرنا، فمنهم من يخرج مع ألم مع مغص مع وجع مع إلى آخر ذلك، ولكن أقل ما يحصل أنه يخرج مع شيء من المضايقة للمرأة، ولهذا تجد المرأة في أيام حيضها الغالب أن تكون عندها شيء من يعني الضيق ومن الضيق البال، فلهذا ينبغي للزوج وقت حيض المرأة أن يرفق بها أكثر، لأنها يحصل عندها ضيق بسبب الحيض، لأنه أذن كما ذكر الله سبحانه في القرآن، والأذى متفاوت، بعض يحصل لها ضيق قوي جدا بسبب نزول دم الحيض منها. نعم. الشيء الرابع أن من وجوه كونه أبا كونه يؤذيها من جهة اجتناع بعض العبادات عليها، يؤذيها. يعني الإنسان الراغب له في الخير تجده يعني يتحسر عندما يمنع من فعل الخير، وما من ما غير الراغبين في الخير وغير الراغبين في الآخرة، والذين يحسبون حساب الآخرة يفرحون يعني منع الخير عليهم أو بامتناعهم من الخير أو بعدم تيسر فعل الخير لهم. لكن قد تكون هذه المرأة من النساء التي هي راغبة في الآخرة وحريصة على فعل الخير، أما يأتيها دم الحيض تمنع من الصلاة، تمنع من الصيام، تمنع من الطواف، تمنع من الاعتكاف، تمنع قراءة القرآن، تمنع من كثير من العبادات، تحصل عندها حسرة. فهذا يعتبر أداء لها، يعتبر أداء. صح أن الشارع ما حرمها وجبال خاطرها قال قصدي بترك هذه الأشياء امتثال الشارع تثابين على ذلك. فينبغي المرأة أن تتنبه لهذه النقطة. كثير من النساء من ينزل دم الحيض يعني تترك الصلاة خلاص يعني كأمر عادي روتيني على قولهم، هكذا خلاص أنا عندي دم الحيض، ولا تلاحظ أن ترك الصلاة امتثالا للشارع. ما تقصد بتركها امتثال الشارع فهي لا آثمة ولا مثابة، ومن فعل الصلاة فهي آثمة. ولكن نحن نبغى تكون مثابة. كيف تكون مثابة؟ تترك الصلاة وتترك الصيام وتترك قراءة القرآن وتترك الطواف وتترك الاعتكاف، تترك هذه العبادات التي تمنع مع الحيض، وتقصد بتركها امتثال الشارع. فحين تثابوا ككل محرم منها تركه الإنسان بقصدها امتثال الشارع فأنه يثاب عليه. كل محرم تركه الإنسان بقصد امتثال الشارع فأنه يثاب على تركه ثوابا، يعني ثواب له الواجب، لأنه يجبه عليه ترك له ذلك له الحرام، يجب من الواجب ترك له المحرمات. نعم. الله منه كما ذكر العلماء لا يقوم هذا مقامه فعلها لله لتلك العبادة. يعني عندنا مرأتين، مرأة طاهرة ما عندها حيض فصلت المكتوبة، ومرأة عندها حيض ما صلت المكتوبة لكنها قصدت يعني مثال الشارع بتركها للمكتوبة، والشارع أمر بترك له المكتوبة في هذا الحال. تمام. كليهما تثابوا، هذه الثابة تثاب، لكن ثواب تلك أكثر، لأن دائما لا يكون ثواب من لم يفعل مثل ثواب من فعل. كما ذكر العلماء أن أعذار الجمعة والجماعة اختلفوا بكونها أعذار في المراد بكونها أعذار. هل المراد بكونها أعذار أن تسقط عنك الإثم، ولا تسقط عنك الإثم وتحصل لك الثواب؟ مثلا أنت الآن تركت الجماعة بعذر من أعذار الجماعة اللي ذكروها العلماء، هل معناته أنه تسقط عنك لا الإثم إذا قلنا الجماعة هذه واجبة، أو تسقط عنك يعني الملام إذا قلنا أنها مندوبة فقط، ولا تسقط عنك ذلك وتحصل لك الثواب؟ المعتمد أنها تحصل لك الثواب أيضا، وصير كأنك عملت هذا الشيء، لكن ثواب أقل من ثواب من عمل. فمن صلى المكتوبة في جماعة ثواب أكثر من صلى المكتوبة بدون جماعة بعذر هذا الجماعة. كل منهما مثاب، لكن ثواب ذاك أكثر وأكمل، ثواب ذاك أكمل من ثواب هذا، لأنه فعل كما قلنا. يعني لا يكون ثواب من لم يفعل مثل ثواب من فعل، يعني هذا من نظر الأصل. ولكن بعدين الأشياء تختلف بسبب أمور أخرى عارضية، قد يزيد ثوابه أو ينقص، قد يزيد ثوابه أو ينقص بسبب أمور أخرى عارضية تأتي، إذا كان هذاك خلاص أكثر أو إذا كان هذاك كذا وكذا كذا فقد يكون تفاوت، لكن هذا من حيث الأصل الحكم هذا. نعم. أيضا من جبنة ما يجعل دم الحيض أبا أو يظهر كون الحيض أبا هو وجوب الغسل عليها به، فالحيض يوجب له الغسل كما عرفنا، والدليل على إيجاب الغسل قوله تعالى فإذا تطهرن فاتهن. وهذه الآية يعني الكلام فيها التعبير فيها بالتطهير أو بالتطهر، والتطهر يعني الطهارة، والطهارة شاملة لأشياء كثيرة ليس الغسل بالتحديد، لكن الذي بين ذلك حديث آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، لما قال فاغتسلي نص على الغسل بالتحديد، نص على الله على الغسل. لذا فسرنا لها الآية استطهرنا في الآية بلا بالغسل وليس بمجرد الوضوء ولا الاستنجاء في حاسم مثلا. نعم. إذن وجوب الغسل عليها هذا من جملة الإيذاء، يعني لو كان الحيض ما يوجب الغسل على المرأة فيكون أمرها وان عليها، لكن يوجب على الغسل. والأذى تظهر صورته أكثر وتتضح صورته أكثر إذا كان الغسل تكرر عليها، أما ما هو الغالب من النساء أن يغسل مرة واحدة الحمد لله ينزل عندها دم الحيض يقعد ما يقعد من الأيام التي أراد الله سبحانه وتعالى من أقل الحيض ومن غالبه أو من أكثره أو مما هو غير الغالب وغير الأكثر، يعني 8 أيام، يعني 9 أيام، يعني 10 أيام. لكن على كل حال ينقطع وعاله خلاص، تغسل غسل واحد هذا يعني في أداء الغسل، حتى هذا في أداء لكن أداء يعني غير ظاهر، يعني وأن تغسل مرة واحدة، لكن الأداء بيظهر إذا تكرر عليها الغسل في حالة التقطع. يعني لو كان مثلا عند المرأة نزل دم ساعة ساعتين 10 ساعات ثم انقطع، نزل دم وبلغ مقدار أقل الحيض ثم انقطع عليها الغسل، لأنه قلت بلغ مقدار أقل الحيض، بخلاف إذا كان نزل دم ولم يبلغ مقدار الحيض وانقطع ما لا غسل عليها، على إلا تستني وتتوضأ فقط، لكن لا بلغ مقدار أقل الحيض عليها تغتسل، اغتسلت وصلت بعدين نزلت حتى قطرة واحدة ولا لحظة واحدة نزل دم وانقطع تغتسل للمكتوب للصلاة الثانية، اغتسلت وصلت بعدين نزل لحظة واحدة وهكذا. ليه؟ لأنه هذا الدم مكانه يلتحق بالذي قبله، لأنه في زمن الحيض فيكون حيض، ما أظن راح يكون قليل أو كثير، بسبب هذا قلت تغسل المرأة يعني في زمن حيض مرات المرأة عشرات المرات ممكن، ولا حتى أكثر من العشرات، فهذا يتحقق وهو الأذى عليها. نعم. أيضا يؤذيها دم الحيض بسببه كونه قد يبطل عليها بعض العبادات، فمثلا لو كان عند المرأة يعني طاهرة وشرعت في الصوم كونها طاهرة وبقيت طاهرة إلى قبل الغروب بلحظة نزل دم الحيض بطل صومها، مع أنه يعني معظم النهار كله صايمة ومسك عن الطعام والشراب وبقيت له المفطرات وأتاه دم الحيض إلى قبل الغروب بلحظة بثانية واحدة بطل صومها. وهكذا لو حصل في الصلاة قبل التسليمة قبل التسليمة الأولى بلحظة حتى نزل دم الحيض بطل صلاتها، هذا محسوب لها. وهكذا يعني يؤذيها ايضا بابطاله بعض لها العبادات عليها، لان يبطل عليها بعض لها العبادات، فلو كان مثلا لو طلع على العباده لا يبطلها بكل امرها اخف عليها، لكن لا يبطلها. نعم. وايضا لو عند المراه يعني عندها دم الحيض واستمر عندها الى مع طلوع لها الفجر او بعد طلوع الفجر بلحظه على المستمعين ثم انقطع خلاص الآن ما يمكن أن تصوم، لأنه دخل الحيض في حد له النار بلحظة، خلاص ما يمكن أن تصوم. نعم. طيب إذن هذه جملة من الأشياء التي يظهر بها كون الحيض أذن على المرأة، هذه جملة، وبقيت جملة أخرى منها وهي كثيرة كما ذكرنا، لأن الأذى هو من عدة وجوه وليس من وجه واحد بل من التي.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا رب علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة مع هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. كنا تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وركنا لا إله إلا الله، وشطرا لا إله إلا الله، وتكلمنا عن لا إله إلا الله في القرآن والسنة وأقوال العارفين، وتكلمنا عن معاني لا إله إلا الله. وبدأنا في الدرس الماضي حديثا عن شروط لا إله إلا الله، وهذه الدروس ستستمر في شروط لا إله إلا الله الدرس الماضي وهذا الدرس والدرس الذي يليه والذي يليه، لأهمية شروط لا إله إلا الله. غير أني أحب في مطلع كل درس أن أعيد إلى قلبي وإلى عقلي وإلى ذهني وإلى قلبك وإلى ذهنك لماذا عقدنا هذه السلسلة. شو النية؟ أنت الآن تحضر هذه الدروس، ما نيتك؟ أنا أعددت هذه الدروس، ما نيتي؟ الإخوة الذين ساعدوا في الإعداد وساعدوا في إظهار هذه الصورة لكم، ما هي نيتهم؟ لماذا هذه السلسلة؟ تذكرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ما نيتنا؟ ما هدفنا؟ ماذا نريد؟ من أجل نسأل الله عز وجل أن نحقق هذه النوايا وهذه المرادات. أول سبب لماذا عقدنا هذه السلسلة لأن الله أمرنا. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى أفعلم، قلنا له لبيك اللهم لبيك على العين والرأس. كيف نعلم؟ عقدنا هذه الدروس من أجل أن نحضر مجلس علم يحدثنا عن لا إله إلا الله، من أجل أن نعلم ومن أجل أن نتعلم. فأولا إجابة لأمر الله تعالى، لأنه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وثانيا لتثبيت الإيمان في القلب. يا رب يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا من غير تردد، يا رب اجعل الإيمان في قلوبنا كالجبال الراسيات بل هو أشد. ذلك لأننا في زمن يفتن فيه أناس وتزل فيه أقدام أناس ويشك فيه أناس، في شبهات، في شهوات، في مغريات، في مخيفات، فيحتاج المسلم في مثل هذه الأوقات إلى مثبتات. هذه الدروس إن شاء الله إن شاء الله تثبت الإيمان في قلوبنا جميعا. وثالثا لحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة توحد كلمة أبناء المجتمع وتنفي عنهم الفرقة والتشرذم. ورابعا لإضرام جذوة حب الله تعالى في القلوب، لأن الحديث عن المحبوب، الحديث عن حضرة الله تعالى، الحديث عن صفات الله تعالى، الحديث عن أفعال الله تعالى، الحديث عن كرم الله تعالى، الحديث عن المحبوب، كثرة الحديث عن المحبوب يؤجج نار الحب ونار الشوق في القلب. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتحقيق هذه الأهداف كاملة. الدرس اليوم في متابعة هو الجزء الثاني في من شروط لا إله إلا الله. سبق أن الشرط هو ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء. هلأ مثل الوضوء، تكلمنا في الدرس الماضي مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. هلأ إذا واحد صلى من دون وضوء شو حكم صلاته؟ ذهبت حقيقة صلاته، مع أنه هو صلى لكن من دون وضوء. الشرط ما توقف الشيء على وجوده، إذا بصلي من دون وضوء كأنني ما صليت، ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة الشيء. هلأ الوضوء ليس جزءا من الصلاة، الصلاة إلى أركان وإلى سنن تعرفونها. فالشرط ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من ذلك الشيء. فنحن الآن نتكلم عن شروط لا إله إلا الله بمعنى أن هذه الشروط إذا لم توجد فحقيقة لا إله إلا الله لم توجد عند قائلها، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عند الله عز وجل ما حقق هذه الشروط. شروط لا إله إلا الله سبعة. هذه الدروس مهمة جدا يا أيها الإخوة، نحن بفضل الله كلنا يقول لا إله إلا الله والحمد لله أكثرنا متحقق بهذه الشروط، بس هي ذكرى عشان كل واحد يراقب نفسه هل هو متحقق بهذه الشروط كاملة. سبعة شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول. سبعة. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن العلم وتكلمنا عن اليقين، ودرس اليوم عن الإخلاص. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، لأن الرجل إما أن يكون مخلصا وإما أن يكون مشركا، نسأل الله السلام، سواء شرك خفي وهو الرياء أو شرك جلي وهو عبادة غير الله مع الله، نسأل الله السلام لنا ولكم. من شروط لا إله إلا الله حتى تصح منك لا إله إلا الله، حتى تتحقق لا إله إلا الله وجودا، الإخلاص المنافي للشرك. اللهم نسألك الإخلاص. الإخلاص لغة له عدة معاني، منها معنى تنقية الشيء وتهذيبه. هلا إذا كان عندك لبن مخلوط بشوائب وأخرجت هذه الشوائب عن اللبن أنت فقد أخلصت هذا اللبن وصار اللبن خالصا وسائغا. الإخلاص في اللغة يطلق على معاني، منها تنقية الشيء وتهذيبه. نقول أخلص دينه لله يعني نقاه من شوائب الرياء والشرك وحب السمعة والظهور، فهو عبد مخلص. هلا الآن راقب أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص، أن تنقيها وتنقي ما ينعكس عنها من الرياء، من الشرك، من حب الظهور، من حب السمعة. تسمى سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قال ابن الأثير سميت بذلك لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. قل هو الله أحد أحد. وسميت لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. هو يقول لا إله إلا الله، ينفي أن يكون هناك إله يقصده بالعبادة يتوجه إليه إلا الله، هو يتوجه في العبادة إلى الله وحده. وحقيقة الإخلاص هي تصفية العمل لله تعالى بالتبري من غيره. درس اليوم كله حديث عن الإخلاص، وخاصة فيما يتعلق بلا إله إلا الله. فإخلاص لا إله إلا الله يقتضي ألا تعمل إلا له، وألا تترك إلا له، وألا تقوم إلا من أجله، ولا تقعد إلا في سبيله، وأن تحبه وأن تحب من أحبه، وأن تبغض ما يبغضه، لا تتوكل إلا عليه، ولا تعتصم إلا به، ولا تسعى إلا إليه، ولا تطلب حاجتك إلا منه. يا أخوان هذه المعاني تحتاج إلى مدرب، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى أن تلحق بمجالس العلم، تلحق بمجالس الذكر. لعلك الآن تسمعها مني وأنت قد سمعتها، بس كيف أنا بدي أتحقق ألا أعمل إلا لله؟ كيف أنا بدي أتحقق ألا أتوكل إلا على الله؟ كيف أنا بدي أتحقق ألا أحب إلا الله وما يزيدني قربا إلى الله؟ كيف أنا بدي أبغض ما يبغضه الله؟ أحتاج إلى من يمشي أمامي في هذا الدرب، أحتاج إلى معلم، أحتاج إلى شيخ، أحتاج إلى صحب الطريق. أنتم تعلمون يا أخوان في سورة الفاتحة تقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، شو بعدين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هناك وقفة مع هذه الآية، الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم. يا أخوان صراط المستقيم هي صراط مين؟ هي صراط الله تعالى. لماذا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، مع أن الصراط المستقيم هي صراط الله وحده جل جلاله؟ بس الآية مو اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المفسرون، قال ذكرك بإخوة الطريق حتى لا تستوحش. أنت بدك بهذا الدرب معينين من إخوانك، بدك دليل يمشي أمامك، بدك معلم، بدك شيخ، نصيحة لوجه الله يا أيها الإخوة والأخوات. نحن اليوم في بيوتنا لكن غدا شاء الله إن شاء الله نعود إلى مساجدنا، الحقوا بمجالس العلم حتى تتحقق من إخلاص لا إله إلا الله، فتتذوق معنى التوحيد تذوقا بعد أن علمته علما. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف بدي أتذوق هذه المعاني؟ بدي دليل أمامي، معلم شيء، وبدي أصحاب، بدي مجلس علم ومجلس ذكر يمضي بي إلى هذا المكان. جاء في الرسالة القشيرية: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يعني رجل بيصلي بالمسجد، صلوا 10 سنين 15 سنة، وبيصلي الفجر في المسجد وتكاد لا تفوته التكبيرة الأولى. في يوم من الأيام نام وتأخر وما لحق بصلاة المسجد، حزن حزنا شديدا وانزعج انزعاجا شديدا. سألوه: ما لك؟ قال: يا أخي، هلأ شو بدون يقولوا الناس عني؟ شو بدون يقولوا رفقاتي عني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى هلأ هذا الرجل هل هو مخلص لله تعالى؟ تاجر له مكانة وله وجاهة وله سمعة حسنة داخل البلد، لكنه يخرج إلى بلد شرقي بعيد فيرتكب هناك الموبقات. يقول: حتى لا تتأثر يعني مكانتي واسمي في هذا البلد. يا ترى هذا مخلص لله تعالى في أنه ينضبط بشريعته في بلده حتى إذا خرج من البلد فعل ما فعل؟ قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يجتهد أن لا يلاحظه الخلق. فمن لم يخلص العبادة لله تعالى بأن أراد بها الرياء أو أراد بها السمعة أو أراد بها الدنيا أو أراد نحو ذلك، لم يحقق الشهادة لانتفاء شرط الإخلاص. ما تحققت شهادة لا إله إلا الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، الإخلاص، اللهم حققنا بالإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا خالصين ومخلصين ومخلصين لجنابك الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله عز وجل غني جدا ما بده شريك. أي واحد من العباد بيعمل عمل يقصد فيه الله تعالى ويقصد فيه غير الله تعالى، الله بيقول له: أنا ما بدي شيء من هذا العمل، اذهب به لهذا الشريك الذي أنت جعلته شريكا. وهذا كلام باطل، ليس لله تعالى شريك لا إله إلا الله. شاب يريد أن يتزوج فتاة صالحة، يسأل: وين تجد الصالحات؟ يقول: في المساجد. يذهب إلى المسجد، يبدأ في الصلاة في المسجد، يبدأ في حضور الدروس في المسجد، من أجل أن يسأل هذا ويسأل هذا عن فتيات موجودات من قريباتهن في المسجد، مشان أمه تخطب لوحدة صاحب الدين. أو بالعكس، واحدة تأتي بابنتها إلى مسجد من المساجد تحضر دروسا تحضر صلوات، بتقول لك: بركي بنتي هلا بتنخطب بقلبها الجامع. إذا لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ جاء إلى المسجد وجاءت إلى المسجد ليس لله تعالى. شهادة أن لا إله إلا الله من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. شايفين يا أخوان؟ خالصا، خالصا، في رواية خالصا من قلبه أو نفسه، خالص، خالص. يا رب نقي إيماننا من الشوائب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. يعني في الدنيا نحن نحاسب الناس على ما يقوله بألسنتهم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن هو مؤمن هو مسلم، أما بينه وبين ربه إذا كان خالصا أو غير خالص. الآن يا أخوان، لعل من أهم ما في هذا الدرس بعدما سمعتم هذا الكلام المهم: كيف يعرف الإنسان نفسه، هل هو مخلص أو غير مخلص؟ وبعدين حنقول لا سمح الله إذا اكتشف أنه هو يعني إخلاصه مو كامل، أو لا سمح الله ما في إخلاص، شو بده يعمل؟ كيف يعالج نفسه؟ هلا أول شيء كثير مهم واحد يكتشف أنه أنا يا ترى أنا مخلص لما غير مخلص، كيف أكشف نفسي، كيف أعرف نفسي؟ لأجل أن تعرف نفسك هل أنت مخلص أو غير مخلص، لأجل أن أعرف نفسي هل أنا مخلص أو غير مخلص، راقب نفسك عند الطاعات وعند المعاصي. واحد، عند الطاعات، إذا كنت في العلن أمام الناس تفعل الطاعات بإتقان، وإذا خلوت فعلت الطاعات بس من دون إتقان، ففي إخلاصك شائبة. أنت مخلص بس في شائبة، يعني قدام الناس بتركز الصلاة بشكل كثير ممتاز، بس لحالك بتصلي بس الصلاة لا وتشد إيدك. يعني هلأ إن شاء الله أنت مخلص بس بقى في بإخلاصك شائبة. الحالة الثانية، إذا كان أمام الناس يؤدي العمل الطاعة بإتقان، فإذا خلا بينه وبين ربه ترك ذلك العمل، الله يستر بأن هذا الرجل ما حوى من الإخلاص شيئا، ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. إذن هذه واحدة، كيف أنا بدي أعرف مخلص أو غير مخلص؟ راقب نفسك عند الطاعات وراقبها عند المعاصي، هذه عند الطاعات. هلأ بالنسبة للمعاصي، إذا كان يتركها أمام الناس ويتركها في الخلوة فهو المخلص. يعني واحد الحمد لله لا يفعل معصية جهارا أمام الناس ولا يفعلها في خلوته، وإذا حدث شيء مرة زلة قدم يتوب مباشرة، بإذن الله بإذن الله أنت مخلص. أما إذا كان يتركها أمام الناس وهو يتمنى أن يفعلها، فإذا خلا فعلها فما حوى من الإخلاص شيئا، ويخشى عليه من الرياء الشرك الخفي. يعني لما بيكون قاعد قدام الناس وتعرض معصية ما بيفعلها، بس بقلبه بيقول يا ريت يا ريت فنت هلا لحالي، يا ريت ما كانوا قدامي، خليني افعل هاي الشغل المحرم. حتى اذا ذهب الى بيته وحده، ذهب الى عمله وحده، ذهب الى مكان خلا به، فعل هذه المعصية، هذا نسأل الله السلامة، الله اعلم ما حوى من الاخلاص شيئا. هو عم يترك اصلا المعاصي مو مشان شيء، مشان الناس اللي كانوا قاعدين، كان جالسا مع الناس لا يفعل المعصية ويتمناها. الحالة الثالثة، اذا كان يتركها امام الناس، عرضت له امام الناس فتركها، لكنه لا يتمنى أن يفعلها، يعني بيقول لك الحمد لله كمان اللي أنا ما فعلت هذا الأمر، لكن إذا خلا فعلها، فهذا فيه إخلاص لكن في إخلاصه شائبة. فالمخلص أيها الإخوة لا يتغير عمله في خلوة عن جلوة، لا أمام الناس ولا في عزلة عن الناس. أمام الناس هو في الخلوة وفق منهج الله، وأمام الناس وفق منهج الله، لا يتغير سلوكه. في البلد منضبط بأوامر الله، وإذا سافر منضبط بأوامر الله. ليس معناه أنه معصوم، ليس معنى الكلام أن المخلص لا يقع في الذنوب، يقع ليس معصوما هو، يقع لكن يقع زلة قدم، ولا يقع عن إيش يعني عن سابق إصرار وترصد، لا يعمل مواعيد للمعاصي. لعلكم سمعتم مرة مني بأن مجموعة من الأصحاب عندهم جلسة يعصون الله تعالى فيها في كل يوم خميس مساء، جلسوا مع بعضهم البعض في آخر خميس قبل رمضان، القصة قديمة، قال أحدهم للآخر يا شباب الأسبوع القادم رمضان ما بيصير نعصي احتراما للشهر، لذلك الجلسة ما بدنا نساويها. قال خلاص معك حق ما بدنا نساويها. بيقول واحد من الجالسين طيب ايه ما بدنا نلتقي؟ قالوا لهم أول خميس بعد رمضان. هؤلاء مو زلة قدم يا أخوان، نسأل الله السلامة لنا ولهم ولكم، هدول عم بيخططوا للمعصية. يعني أحدهم يقول للآخر متى موعد المعصية القادمة؟ بيقول له والله أول خميس بعد رمضان. المخلص ليس معصوما، ممكن أن تزل قدمه، لكن إذا زلت قدمه تزل قدمه. إذا عصى الله يعصي الله تعالى زلت قدم، وليس أخذ مواعيد للمعاصي أو إصرار على المعاصي. الآن النقطة الأكثر أهمية بعد أن عرفنا كيف يعرف المرء نفسه مخلصا أو غير مخلص، كيف يعالج نفسه؟ لا سمح الله إذا واحد اختبر نفسه مثلا في الطاعات، رأى نفسه أمام الناس يتقنها إتقانا شديدا، إذا خلا ما بيأديها أبدا، معناتها يا أخي في عنده مشكلة بالإخلاص واضح. إذا خلا بجعلها يعني يؤديها هيك بأبسط أشكالها، معناتها في مشكلة بإخلاصه. لا سمح الله إذا كان جالس مع الناس ما بيفعل المعصية بس بيتمنى أن يفعلها، إذا خلا فعلها، في مشكلة بالإخلاص. ويا إخوان يا إخوان، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا، لا يقبل من هذا الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ما بيقبل رب العالمين إلا الخالص. إذن هو على خطر عظيم. لا سمح الله إذا رأى أحدنا نفسه في عنده خلل في الإخلاص، من رأى من نفسه مجانبة للإخلاص ماذا يفعل؟ شو بدي أعمل؟ بدي داوي حالي، أنا بدي داوي حالي حتى ألقى الله بلا إله إلا الله مخلصا بها. ثلاثة أمور تساعدك. أولها أكثر من ذكر الله بلفظ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وباللفظ بالاسم المفرد الله الله الله. أكثر إذا أردت أن تحقق الإخلاص في نفسك وشفت في عندك مشكلة بالإخلاص، أكثر من ذكر الله، فضلا عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. لكن أنت خذ أكثر، خذ 100 صباحا، خذ 100 مساء، أكثر من هذا الورد، إن شاء الله يساعدك في تثبيت الإخلاص في قلبك. رقم 2، من رأى في نفسه مجانبة للإخلاص، أكثر من الدعاء بأن يرزقك الله تعالى الإخلاص، لأن الإخلاص سر من أسرار الله تعالى، يعطيه من أحب من عباده، فأكثر من الدعاء بهذا الأمر. رقم 3، صاحب من تعتقد فيهم أهل الإخلاص والخلاص، لأنهم يساعدونك على هذا الإخلاص. واجتنب أهل حب السمعة والظهور والرياء، لأنهم يدربونك على ما مضوا فيه. ومهما يكن من أمر يا أيها الإخوة، ليحذر أحدنا أن يترك العمل الصالح خشية أن يتخلله بعض الرياء، لأن هذه حيلة من حيل الشيطان ووسوسته لكي تترك العمل ولكي يقحمك في المعصية. يعني مرات الشيطان بيجي بيقول لك أخي أنت صلاتك، تعرف شوف هلأ مثل ما قال الشيخ، أنت عم تصلي قدام الناس بشكل منيح بس ببيتك صلاتك مو راكزة، لذلك أخي لا عم تصلي بنوم. مرات واحدنا في لحظة ضعف بيصدق الشيطان وبيترك الصلاة. احذر أن تترك العمل لأنك ترى في نفسك قلة إخلاص، لا، حافظ على العمل وواظب على هذه الثلاثة، الذكر والدعاء والصحبة. قل له يا رب دخيلك أنا سأبقى أصلي وأنت حققني بالإخلاص. مرات أنت إذا كنت أمام الناس عرضت معصية لا تقربها بس أنت تتمناها، احذر أن يأتي الشيطان يقول لك حاجة حاجة هلأ مشان الرياء عم تعمل هيك، روح ساوية للمعصية، فأنت تروح تذهب باتجاه هذه المعصية، تقول خلاص أنا ما بدي أكون مرائي بوجه واحد. لا تفعل، لا تفعل، هذه حيلة من حيل الشيطان من أجل أن يقحمك بالمعصية ومن أجل أن يبعدك عن الطاعة. أحب أن أختم هذا الدرس أيها الإخوة بقصة صاحب النقب، وهي قصة معروفة لكن الحقيقة جميلة من أجل أن تثبت عندنا جميعا الإخلاص. حاصر مسلمة ابن عبد الملك حصنا من حصون الأعداء، واستعصى ذلك الحصن على الجيش فلم يستطع له فتحا ولا نقبا. حرض الأمير مسلمة الناس جنده على التضحية، أن يقتحم أحد الناس يدخل من أجل أن يفتح الحصن أو يجعل فيه نقبا. فتقدم من وسط الجيش جندي ملثم غير معروف وقذف بنفسه إلى جهة الحصن. طبعا أنتم تعرفوا إذا كان حصن معناته في فوق رماة وحاملين الأسلحة، أي واحد بيقرب سيضرب. لكن هذا الرجل اقتحم لأنه رأى جيش المسلمين، يعني أصابه التعب من هذا الحصار، اقتحم ودخل الحصن وجعل فيه نقبا وخرج. فرح بذلك مسلمة كثيرا. طبعا الجيش الإسلامي الآن دخل إلى الحصن. الآن مسلمة في المساء نادى في الجيش، أين صاحب النقب؟ مين هذا الشاب؟ مين هذا الرجل؟ مين هذا الجندي؟ من هذا المؤمن؟ من هذا المسلم الذي يعني فتح الله لنا به الخير والنصر؟ قال فلم يجبه أحد. قال مسلمة إني أمرت حاجبي بإدخاله علي حين يأتي، فعزمت عليه بحق إمارتي عليه أن يأتيني. قال له هلأ ما طلع حدا، ترى شوفوا أنا قلت للحاجب إيمت ما بيجي فوته، وأنا أسأله بحق الإمارة أن يأتي إليه. بعد يوم يومين وفي هدأة الناس في الليل بيجي رجل ملثم إلى الحاجب يقول لي له استأذن لي على الأمير. قال أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلكم عليه. استأذن دخل الرجل، قال له مسلمة من صاحب النقب؟ قال قبل أن أخبرك بصاحب النقب يشترط عليكم 3 شروط. قال ما هي هذه الشروط 3؟ قال أن لا تبعثوا باسمه في صحيفة إلى الخليفة. ما بتخبر خليفة المؤمنين؟ قال له فلان لفلان. قال طيب. قال وألا تسأله عن اسمه، ما بتقول له من هو؟ قال طيب. قال وألا تفرض له مكافأة. معناتها هذا فعل هذه الفعلة ليش يا أخوان؟ هذا من أجل لا إله إلا الله. لا بترسل اسمه للخليفة ليشكره، ولا بتسأله شو اسمك، ولا بتفرض له مكافأة. قال له قد فعلنا. فكشف اللثام عن نفسه وقال أنا صاحب النقب. قال من ذلك اليوم مسلم بن عبد الملك ما صلى صلاة إلا قال في آخرها اللهم احشرني يوم القيامة مع صاحب النقب. الإخلاص يا إخوان يجعل القليل كثيرا، وشرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بشروط لا إله إلا الله، وللشروط تتمة إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

الصبار وعلاج الحروق. استخدام عصارة الصبار لعلاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس. يذكر دكتور جيلبرت رينولدز في أبحاثه التي أجراها عام 1966 ووضعها في مؤلفه صبار إفريقيا الاستوائية ومدغشقر، يذكر أن أوراق نبات الصبار ذات فائدة عظيمة في علاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس، وأن الصينيين عرفوا ذلك منذ عدة قرون، وأنه قد تم استخدام أوراق نبات الصبار في علاج 3 حالات من الحروق ناتجة عن التعرض لأشعة إكس، وذلك بشق ورقة النبات إلى نصفين، ثم يوضع السطح المقطوع الذي يحتوي على العصارة ملاصقا للجرح، وقد استخدمه مريضان من 3 بصورة مستمرة، أما المريض الثالث فقد استخدمه أثناء الليل فقط، وكانت النتيجة شفاء المرضى 3 بشكل أسرع مما توقعوا، وأسرع أيضا مما لو استخدموا أشكالا أخرى من العلاجات الموضعية. وفي السنوات الأخيرة فقط تنبه الأطباء في أمريكا إلى قيمة عصارة الصبار وأهميتها في علاج الالتهابات الجلدية الناتجة عن التعرض للإشعاع، وكذلك أيضا في علاج بعض القرحات الجلدية المزمنة. ونظرا لندرة وجود النبات الطازج في الصين، فإن الصيدليات تحتفظ بالعصارة تحت اسم ليو هوي، والتي يصنع منها كثير من غسولات الجلد. ويسوق لنا العالم الشهير كريو من روشستر قصة مريض كان يعاني حروقا نتيجة تعرضه لأشعة إكس، وفشلت جميع الطرق المعروضة في العلاج في تخفيف حروقه، ولكن تم علاجه بنجاح بوضع عصارة الصبار على الأماكن المصابة يوميا لمدة 3 أسابيع، وكانت النتائج مذهلة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سالم بن محفوظ بن عبض في قيهان، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم الاثنين، والعزاء في بيت والده نجدي جامع الإيمان بحارة الإيمان بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سالم بن محفوظ بن عوض في قيهان، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم الاثنين، والعزاء في بيت والده نجدي جامع الإيمان بحارة الإيمان بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم عن إقامة الحفل الختامي والتكريمي للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، والذي يتخلله إبريت بعنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع الجزء الثاني، ومحاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وذلك يوم السبت القادم 25 صفر 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر أغسطس 2026 للميلاد. الزمان 10:00 صباحا. المكان مبنى المدرسة بالبدور بمدينة تريم. كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة.

برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها، اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون والمتابعون الكرام في قناة وبث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية في برنامجكم مجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان. أهلا وسهلا بكم إخوتي، وبداية نرحب بضيف الحلقة الشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب. جزاكم الله خير سالم الحضور، وأهلا وسهلا بكم. ونذكركم أيها الأخوة المستمعون أن بإمكانكم التواصل معنا بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 4141111، وكذلك عبر إرسال الرسائل عبر الواتساب عبر الرقم 77180577. أهلا وسهلا بكم شيخ سالم، وبداية ندخل مباشرة في أسئلة الإخوة المستمعين. وهنا سائل يسأل ويقول أنه ما هو البيع الذي لا يجوز أن نبيعه، ما يعني ما هو الأشياء التي يجب على الإنسان يتحرز من بيعها في هذا الزمن؟ هل يوجد أشياء خاصة يعني يمنع الإنسان من بيعها، أم أن كل شيء مباح بيعه؟ هو لا يتكلم عن الأشياء المعروفة يعني مثل الخمر، هذا قال هذه خلاص مفروغ منها. هل يوجد أخرى من المواد أو السلع تكون حكر على أحد من الناس والناس الآخرين لا يجوز لهم أن يبيعوها أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل داخل جائز في المنتفع به من المباحات هذا الذي يجوز بيعه، فإلا ما استثناه استثنى الشارع كما ذكرت أنت الآن الخمر هذه حرمها وهو واضح عنده. ومن ذلك أيضا آلات اللهو المحرمة هذه لا يجوز بيعها ولو كان يعد رضاضها مالا على المعتمد، يعني لو كسرناها هذه الرضاض هذا يعد مالا. المقرر في المذهب أنه لا يصح بيعها، وقالوا ذكر في المغني لابن قدامة قال لكونها آلة معصية بالإجماع آلات اللهو المحرمة هذه لا يجوز بيعها. ويبقى هناك بيع محرم آخر، وهو بيع المصحف للكافر وبيع المسلم للكافر، هذه أو بيع السلاح أيضا للكافر. وفي بعض المحرمات أخرى لكونها إعانة على المعصية، لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، ولا يجوز مثلا بيع السلاح لمن يقطع به الطريق، كون هذه من باب الإعانة على المعصية. فاليوم الأشياء هذه التي تباع في السوق ينظر لها هل فيها إعانة على المعصية أو لا، فلا يجوز بيعها حيث علم أو ظن أن صاحبها يتخذها في معصية. هذا من ناحية البضاعة، كذلك إذا قد يكون الحرمة من ناحية الزمان، وذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني هذا يكون في البيع محرم. لكن على العموم المباحات التي ينتفع بها هذه يكون حلال، فإذا يدخل كل ما لا ينتفع به هذا يكون بيعه غير صحيح، وبالتالي يكون حرام، لأنه التلبس بالمعاملات الفاسدة تكون باطلة. نعم. يعني يكون حرام في تعاطيها، والله أعلم.
0: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال مشابه جاء به أحد عند الأخوة السائلين، ويقول أنه بعض الناس يعني يبيعون مثل العطور، هذه مثل العطور أو معطرات الجو. قال وفي بعض الأحيان يعني يجربها للزبائن، يرش رشة للزبون بغاي يشوف رايحة، ويقول هذا ملكي أصلا، يجوز لي أن أتصرف كيف بغيت. وبعدين قال بعد فترة يبيعه، ومع أنه في ناقص يعني في كم رشات منه ناقصة، هل يجوز له أن يبيعه هذا؟
1: هذا السؤال مما يحتاج إليه. نعم. الجواب بالله توفيق، طبعا هذا غير جائز، لأنه هذا يبيعها للزبون باعتبار أنها كاملة غير مستعملة. الآن صار باستعمال هذه الرشات يعتبر مستعملة. من ذلك ونبه على هذا الشيخ فضل بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، كان يقول أنا مثلا صاحب مكتبة يبيع كتب، قبل أن يبيع هذا الكتب يقرأ فيها، قال قرأته فيها يعد هذا استعمالا، كون هو يستعملها ثم بعدين يبيعها للزبون ولا يخبره أنه قد قرأ فيها ولا استعملها. أنت الآن تبيعها، تبيع له حاجة كاملة كما هي، أي شيء قد استخدمتها لا يجوز لك أن تبيعه إلا أن أخبرته، وإلا يعتبر هذا من الغش، سواء كان في عطورات سواء كان في أي أشياء أخرى يمكن أن تستعمل. قال حقك نعم لحد الآن، فإذا استعملته لا يمكن أن تقول للناس أنه جديد. ومن أكثر من ما يحصل مثل هذه الأمور التي يحتاج للتنبيه لها هم أصحاب الذهب. يأتي شخص يبيع لهم ذهب، وهذا الذهب نظيف، يشترون منه باعتبار أنه كسر، ثم يقومون بعد ذلك بتنظيفه ويبيعون للناس بأنه جديد، فهذا يعتبر من الغش وهذا غير جائز. لو كان يبيعونه للناس يخبرونهم نحن اشتريناه ونظفناه ونبيعه الآن، هذا صحيح. أما كونهم لا كان مستخدم من قبل، لأن الاستخدام فيه يسير حتى لا ينكره الرأي، يمكن حتى مرة أو مرتين لبسه صاحبه وبعدين جاءت هذه المرأة تبيعه للصائغ، فيقوم الصائغ بتنظيفه ويجعله على صورة الجديد ويبيعه على أنه جديد، ويشتريه الزبون باعتبار أنه جديد، بحيث أنه لو علم بأن هذا مستعملا ما كان ليشتريه، ما كان يشتريه بهذا الثمن أو ما كان يشتريه أصلا، فهذا هو حقيقة الغش. وقالوا نحن نبيعه الآن ونظفه ونخليه ما ينتكر أبدا، حتى وإن كان ينتكر الآن هذا مستعمل قد استعمل، فإذا تبيعه على أنه مستعمل لا بأس، لكن إذا تبيعه على أنه جديد وهو في الحقيقة أنه مستعمل، هذا هو المحرم ويدخل في الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من غشى فليس منا، والله أعلم.
0: وهل يكفي العرف في هذه المسائل؟ مثلا صاحب المكتبة هذا معروف أنه أن من أراد أن يقرأ يقرأ، وكذلك مثلا أصحاب الملابس يبيعون الملابس، يمكن واحد والثاني يجرب اللباس هذا والثاني يأتي ويجرب اللباس هذا، هل يعني يعتبر العرف هنا أنه هذا الاستخدام قليل ولا يضر؟ ممكن ننتظر إجابتكم. نعم. بعد أخذ اتصال من أخ أبو أمين، تفضل أخي أبو أمين.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مع بارك
0: الله.
2: مع السؤال الأول. موضوع السب والشت في النهار شهر رمضان، هل يفطر الصائم او لا؟ وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ راح السؤال الاول. سؤال ثاني، موضوع السؤال السابق، موضوع الشخص يصلي الصلاه صاحب العمار، هل عمار يشتغلون قالوا انه يمنحهم الصلاه؟
0: نعم.
2: طيب موضوع انه طيب شخص قال يا له الموت هو لم يصلي صلاة الظهر، وكان هذه حالة هدمشته، وحتى كان طلبه المقاو لا لم يصلي.
0: واضح السؤال.
2: السؤال الثالث،
0: تفضل.
2: في شخص يبيع محل يبيع العطور والبخور،
0: تمام،
2: اللي صاحب المحل يقول لا تصلي قبلية والبعدية، هذا الصلاة الخمس وما تصلي قبلية والبعدية، لكن لازم الشخص يصلي الصلاة القبلية والبعدية عشان يكون شيء خلل في الصلاة، يكون هذه قبلية وبعدية تجبر خلل في الصلاة.
0: واضح.
2: هل عليه قضاء في الدار ولا ما شاء الله؟ هل عليه قضاء في الدار؟
0: واضح سؤال.
2: ولا بتدخل يجي الأذكار. طيب السؤال الرابع.
0: تفضل.
2: السؤال الرابع، إنه في شخص شلف دين عند أمه، شلف دين عند أمه كم؟ 100,000.
0: تمام.
2: 100,000 بعد وقت يجي عند أمه قالت يا واتش سامحينا، موضوع الدين هذا شلاته سامحينا. قالت سامحه، بعض الشيء الميتان سامحه، وانه يقدر يسد هذا المبلغ، لكن الابراء شي خسارة. واحد سؤال.
0: واضح سألتك ان شاء الله.
2: بزاق الله خير.
0: تسمع الاجابة عندهم كذلك. فإذا قلنا تعرف الناس على استخدام طفيف مثل
1: في بعضه لا بأس، يعني مثلا لبس الملابس هذه ما جرت العادة به، وليعد هذا استخدام لأنه هذا للتجربة يعني لا يلبس، بينما القراءة في الكتاب وخصوصا إذا داوم على هذا إلى أن يباع الكتاب فهذا يعتبر استعمال هو، يعني ما لا يأخذه لأجل يجربه، يفتح الكتاب شوف الطبعات التي فيه أو محل الكتاب التي فيه، لا يفعله كذلك، إنما يأخذه لأجل القراءة، فهذا يعد استعمال له، بينما الملابس هذه إنما تأخذ للمقاس وللنظر فيها مناسبة أو غير مناسبة، فهذا لا يجعله العرف الاستعمال. والضابط في هذا كله بأنه لو كان علم المشتري بأن البائع قد فعل في السلعة هكذا ما كان ليشتريها أصلا أو ما كان ليشتريها بالثمن المتفق عليه، كان نعم اشتري هذا مستعمل أنا سأشتري بثمن أقل، وإذا كان لا هو لا يفرق الأمر عند الناس كلهم سواء، القيمة هي ما تتغير فيها لا بأس. والواقع الآن لو خيرته بين كتابين قال هذا الكتاب أنا كنت أقرأ فيه وهذا كتاب جديد، سيأخذ الكتاب الجديد، والله أعلم. نعم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال من أحد المستمعين، ويقول أنه يعني هو يستفيد من الإعلانات، يعلن للناس في موقعه ثم يأخذ أجرة على هذا الإعلان، وقال الآن في بعض الأحيان يعني تأتي له إعلانات يكون فيها أشياء محرمة، الترويج لأشياء محرمة وتدخل مباشرة إلى موقعه، الآن هل يجوز له أن يأخذ الأموال التي تكون من هذه الإعلانات المحرمة أم لا؟
1: أيوه، إذا كانت الإجارة غير منعقدة لكونها الفعل معصية فالثمن عليها غير مستحق. فقالوا بأنه لا يصح استئجار طبيب لقلع السن صحيح، سن صحيح ما فيها شيء، لا يصح الاستئجار، فالطبيب لا يستحق الأجرة لو قام بخلعه، لأنه هذا الفعل لا يقابل بأجرة لأنه محرم شرعا، المنع الشرعي كالمنع الحسي. وكذلك أيضا قال لا يصح استئجار امرأة حائض استئجار عين لأجل تكنس في المسجد حال الحيض، فلو فعلت لا تستحق الأجرة لأن عقد الإجارة أساسا غير صحيح، من أصله ما صحت ولا انعقدت فتكون غير صحيحة. وهنا الآن بالنسبة للإعلانات، لو حتى روج لهذه الإعلانات وأعلن عن التي هي حرام أو ترويج الحرام لا يصح، لأنه هذا محرم شرعا فلا ينعقد وبالتالي لا يستحق الأجرة عليه. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وأسئلة نأخذ أسئلة أبو أمين، والسؤال الأول كان يسأل عن السب والشتم في نهار رمضان، هل هذا يبطل الصوم أو يؤثر على الصوم أو لا؟
1: السب والشتم هذا ليس من شيمة المسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذه بدل السب والشتم لو كان يقول بها سبحان الله لكانت تملأ ميزان وحسنات، قال بها لا إله إلا الله أدرك بها أفضل الذكر، ولكن هذا الإنسان الغافل وما تكلم بلسان ومن وراء هذا اللسان مخاطبة، الناس هلاكهم إلا من حيث اللسان، وهل يكب الناس في النار على وجوههم قالها وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنات هذه هي التي تكب الناس في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وأعظم من هذا وذاك الذي يكفر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة غير مكذب لشيء مما علم من الدين بالضرورة يرميه بالكفر، هذا أعظم وأعظم. على كل حال السب هذا عرفنا بأنه منزلته مذموم شرعا وربما يصل إلى درجة أنه كبيرة من الكبائر، وخصوصا إذا كان يترتب عليه قذف. ثم بعدين من ناحية الإفطار هو لا يفطر ولكن يذهب أجر الصائم، ليس بمعنى أنه عليه القضاء، لو سب شخص أو لعنه في نهار رمضان بطل صومه لا، ولكن بطل الثواب، الثواب هذا راح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، الناس يدركون أجر عظيم، وهذا الصوم يقول إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به في ثواب عظيم، ربنا الرحمن سبحانه وتعالى الكريم الجواد هو الذي تكفل بهذا الثواب، إلا صوم فإنه لي أنا أجازي عليه. فهذا الإنسان الغافل يقوم يضيع على نفسه هذا الثواب العظيم بكلمة يقولها حال غضب، ويترتب عليها أمور كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. فعلى كل حال هو لا يبطل الصوم، وربما بعض العلماء قال بأنه يبطل، لكن المذهب عندنا أنه لا يبطل الصوم وإنما يذهب الثواب، ولو صامه احتياطا لأنه قد ذهب الثواب فهذا مناسب يقضيه بعد رمضان من باب الحفاظ على الثواب الذي قد ذهب بسبب السب أو الكذب أو غيرها من الأشياء التي تذهب أجر الصائم. إذن الخلاصة لا يبطل الصوم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. سؤاله الثاني هو قد تقدم في الأسبوع الماضي، سأل عن الرجل المقاول الذي يمنع العاملين عندهم من الصلاة، وقد أجبتم بالتفصيل، والآن يقول أنه لو منع هذا صح له المنع، ثم قبل أن يصلي هذا العامل مات وتوفي، هل يتحمل المقاول هذا الإثم لأنه لم يعني ترك له المجال أن يصلي مباشرة؟
1: تمام. هو تذكيرا بما سبق أنه لا يجوز للعامل أن يذهب إلى الصلاة وقت العمل إلا إذا ضاق وقت الصلاة أو استثناه سابقا عند العقد، قالوا أنا وقت الصلاة أروح من العمل إلى الصلاة، هذا اتفاق بينهم فهذا لا بأس به، وإلا يكون هذا ليس من حق العامل أن يذهب إلى الصلاة، فإذا ذهب إلى الصلاة يعتبر هو مآثم، بدلا أن يكون قربة يكون هو آثم، وسواء في هذا العمل للقطاع الخاص أو القطاع العام أنت ملزم بعمل في هذا الوقت، لا تخرج إلا إذا ضاق وقت الصلاة، فإذا ضاق وقت الصلاة فكأنه مستثنى من العقد حتى ما استثنيته، يعني الآن هو استأجره مثلا من الظهر إلى العصر، أو مثلا نقول أنت من الصباح من وقت الضحى، من وقت الضحى إلى العصر أو إلى المغرب، فين صلاة الظهر فين صلاة العصر، هل معناه أنه يتركها؟ طبعا لا، فله أن يخرج مقدار صلاة الظهر والعصر بحيث أنه يصليها في وقتها يعني مقصود أنه في وقتها من حيث أنه لا يكون عليه خلل في التأخير فيها. لكن إذا كان الوقت متسع الموظفين يخرجون مثلا الساعة الواحدة بإمكان يصلوا الساعة الواحدة والنصف، أو يخلون صلاة الجماعة هذه التي هم يصلونها مثلا الساعة 12 بعد أذان الظهر يخلونها الساعة الواحدة ويصلون في المسجد الذي هو في المبنى الحكومي الموجود، فهذا لأن هذا الزمن أنت مربوط بعمل. مثله كما قلنا لو كان هذا الوقت واحد قال الآن عنده ناس بيجون قال أنا بروح أول بصلي الضحى، ما هي الصلاة الضحى مطلوبة؟ صلاة الضحى مطلوبة لو كنت قبل بداية العمل، أو تجعلها قضاء بعد العمل إذا كان قد خرج وقتها، أما أنت بتأخذها بجزء من العمل هذا غير جائز. السؤال بعدين يقول هل يأثم، سواء كان يأثم هو الشخص نفسه أو المقاول؟ المقاول قالوا لا تصلي والوقت متسع، هو مثلا ينتهي الدوام عندهم الساعة الواحدة بإمكان أن يصلي بعد الساعة الواحدة، ولكن قاله المقاول لا تصلي فمات، هل يكون آثم المقاول أو آثم هذا الشخص؟ لا يوجد إثم على كل منهما إذا كان قد عزم الشخص هذا على أن يصلي آخر وقت، لأنه إذا دخل وقت الصلاة عليك أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تؤدي الصلاة أول وقتها أو تعزم على المعتمد المذهب عندنا تعزم على أداء العمل، على أداء هذه الصلاة. فإذا مات الإنسان بعد عزمه على الصلاة وقبل أن يصلي فلا يعتبر مات عاصيا لأنه عازم عليها، لكن العاصي متى يكون؟ إذا كان ما قصد العزم. على كل حال إذن المقاول ما له دخل أبدا، لو مات هذا وما صلى المقاول لا يعاقب على ذلك، إنما هذا مرجعه إلى الشخص نفسه. فإذا كان قد عزم على أن يصلي بعد نهاية الدوام في الوقت فهذا ثم مات بعد ذلك فلا يكون آثما، وإن لم يعزم فهو آثم على المعتمد، والله أعلم.
0: وسؤاله الثالث كان يسأل عن صلاة القبلية والبعدية كذلك، هل يجوز للمقاول أن يمنع العامل من صلاة القبلية والبعدية؟ وإذا صح له أن يمنعه هل يجوز لهذا العامل أن يقضيها في بيته أم لا؟
1: أيوه هو كذلك، هو له أن يمنعه من ذلك مثل صلاة الفرض في غير وقتها، ونعم هي تقضى بعد ذلك، يسن له أن يقضيها هذه الصلوات. كل صلاة فاتت ذات وقت أو اعتادها الإنسان يسن له أن يقضيها، ولا تقضى الصلاة التي هي ذات سبب، مثلا تحية المسجد إذا فاتت، الخسوف الاستسقاء إذا فاتت، هذه لا تقضى لأنها ذات سبب. لكن التي ذات وقت القبلية والبعدية وصلاة الضحى وغيرها أو التراويح وأي صلاة ذات وقت أو صلاة هو اعتادها، اعتاد أن يقوم آخر الليل نفل مطلق، فاعتاد من النفل المطلق أن يصليه ثم بعدين ترك هذا النفل المطلق في ليلة من الليالي يسن له قضاه، فإذا خلاص نعم يسن له أن يقضيها فيما بعد إذا خرج وقتها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. سؤاله وسؤاله الأخير كان يسأل عن رجل أخذ دين من أمه ثم بعد فترة قال جاء إلى الأم وكان قادر على الوفاء بهذا الدين لكن طلب منها أن تسامحه، فالأم سامحته وقالت لا خلاص لا تحضر شيء من المال ولا تعيد شيء من هذا المال. الآن يسأل ما الحكم، هل يجوز يعني هل يصح لهذا الرجل أن يقبل هذه المسامحة وأن يطلب هذه المسامحة من الأم وهو قادر على أن يفي بهذا الدين أم لا؟
1: من ناحية المسامحة إذا حصلت المسامحة بطيب نفس من الأم لا عن حياة منها ولا عن خوف من ولدها أو أنه يهدد بشيء آخر أو أنه يقطع عليها أمر هو حق لها فهذا يجوز، يعني إذا كان عن طيب نفس وإن كان غنيا، ولكنه غير لائق أنه اللائق هو يعطيها، هذا قد أخذه منها على نية الرد فبعد ذلك يطلب منها العفو والمسامحة، فهي ربما حنانها أو حياؤها منه يجعلها تسامح. فإذا كان الحنان فهذا غير مؤاخذ به، لكن إذا كان الحياء، لأن الأخذ بالحياء كالأخذ بالسيف، يعني يقولون هذا سيف الحياء، فيعتبر كأنه أخذوا منها بالقوة، لو سامحت عن حياء هي ما كانت لا تطيب. وهكذا أيضا قد يحصل مع بعض الأخوة يطالبون من أخواتهم يتنازلن عن نصيب في شيء ما فيكون بالحياء، فهذا أيضا غير جائز، وإذا كان عن طيب نفس لا بأس فيه حتى ولو كان غنيا. إذن الخلاصة إذا كانت الأم هذه سامحت بطيب نفس لا إثم عليه ولا يكون في ذلك شيء، ولكن يبقى عليه إثم التأخير إذا كان قادر على السداد قبل هذه المدة وقد تأخر في السداد، هذا إثم يحتاج أنه إلى مسامحة منها، إذا نسي ما يطلب منها المسامحة على التأخير هذه الفترة ويكون حق لها يوم القيامة عليه، فهو يحتاج إلى المسامحة من جهتين، المسامحة الأولى في التأخير إذا تأخر في سداد الدين وكان قادرا على السداد، والأمر الثاني أنها سامحت بطيب نفس عن المال حتى لو كان عيالها الباقيين لم يرضوا بهذا، لأن الحق للأم ليست للأولاد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو محمد من تريم. تفضل اخي ابو محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
3: المرء اذا قام مثلا في حنة او العروس مثلا عربه وشعرها ولا شيء، هل يجوز ان تجمع بين الظهر والعصر كذلك المغرب والعشاء ولا ما يجوز؟ للضروره يعني.
0: واضح صح.
3: مثلا خط الخفايا ما هي قليل في تعريف شعرها ورحة.
0: نعم واضح صح. اسمعنا ممكن نبدا بسؤال ابو محمد، ويسال عن خصوصا العرائس هذه العروس اذا كانت في ليل زفاف يوم زفافها وليل زفافها تعمل تتكلف في المكياج وفي تصليح الشعر، وهذا ياخذ مبلغ كثير من المال، كبير من المال. قال الان هل يجوز له لهذه المراه ان تجمع مثلا بين الظهر والعصر لكي يدوم هذا المكياج وهذا التصليح للشعر فتره اطول، ام وكذلك مثلا المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تاخير، ام لا يجوز له؟ نقول لابد ان تغسل كل هذا وتعيده مره اخرى.
1: تمام ان شاء الله نحاول نجيب عليها بما اقدر الله سبحانه وتعالى من الجواب في هذه مساله ومساله تشبهها يمكن التعرض لها. اولا من ناحيه الجمع بين الصلاتين، هو لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا للسفر او المطر، السفر او مطر هذا الذي يجوز. وفي قول عندنا واختاره نوع عدد من العلماء انه يجوز لاجل المرض، اذا كان مرض يشق عليه مشقه لا تحتمل في العاده كما قال الشيخ ابن حجر، او مشقه كمشقه المشي في المطر، فهذا مبيح له ان يجمع بين الصلاتين على حسب الارفق به تقديما او تاخيرا. واحسن من هذا خروجا من الخلاف الجمع الصوري بالنسبه للمريض. الجمع الصوري معناه انه يؤخر صلاه الظهر يصليها اخر وقتها، ايوه قريب العصر، بحيث انه اذا انتهى منها او قع في وقتها انتهى منها بعد شويه يدخل وقت العصر ولا يزال على وضوء من دون مشقه، فهذا صلاته صحيحه ومن دون خلاف ولا جمع ولا جمع، لانه اصل مذهب الشافعي عندنا الجمع للمرض هذا غير صحيح، هذا قول عندنا واختاروا بعض علمائنا منهم الامام النووي ومشى عليه، وهو قول قوي في حد ذاته يمكن العمل به، لكن قلنا على حسب توفر المرض، ليس اي مرض، حمى خفيفة وهذا بحيث أنه لا يشق عليه لازم يكون مشقة لا تحتمل في العادة كما قاله العلامة الشهاب بن حجر، أو مشقة كمشقة المشي في المطر كما قاله العلامة الجمال الرملي، أي واحد من هذا لا يمكنك أن تأخذ به. أما الجمع في غير ذلك للحاجة، دعت الحاجة للجمع للحنة مثلا، أو المرأة هذه صلحت شعرها أنت قضضوها بتأخر هذه، أو بتجمع الصلاة صلت الآن توضعت وبتصلي تخاف أنه يدخل عليها وقت العصر وهي على غير وضوء فتكون هناك مشقة فيها، أصل المذهب عندنا والمذاهب الأربعة ليكون فيها هذا الجمع، الجمع الذي للحاجة. لكن في قول عندنا وفي قول عند بعض المذاهب الآخرين منهم ابن شبرمة رأى بأنه يجوز للجمع للحاجة، وهذا الذي أخذوا به من ظهر كلام سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، فقالوا هم يمكن بالمرض الذي بعدهم، بعضهم قال بغير ذلك، وبعضهم قال أنه هذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا صوريا ليس جمع حقيقة، هو السائل أو هذا الشخص الذي نقل الكلام ظنه أنه جمع حقيقي، أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر مثلا إلى آخر وقتها ثم بعدين صلى العصر أول وقتها فظن أنه جمع بينهما، هناك ليس جمع، لكن لا بأس يمكن الأخذ بهذا القول، وإن كان بعض الناس ينكر ليش تقولون بهذا الكلام إذا دعت الحاجة، هو لا يخرج الإنسان عما يعتقد عما هو المقرر في المذهب إلا إذا دعت الحاجة، وخصوصا للمرأة عند الحنة أو عند تصليح الشعر، فقد نقلوا أن الإمام الحداد كان يأمر بناته، ذكر هذا في بغة المسترشدين أن الإمام الحداد كان يأمر بناته إذا كانت عندها حنة أن يجمع بين الصلاة، فبإمكان المرأة إذا كان عندها حنة أو كان عندها هذا ويشق عليها أن تجمع على هذا الرأي، ليس هو المعتمد وليس هو معتمد المذاهب الأربعة، لكنه قول عندنا في المذهب الشافعي وقول عند المالكية وقول في بعض المذاهب يمكن الاعتماد عليه، لكن قالوا بشرط أن يكون للحاجة. وقال بعضهم كما ذكروا في الموسوعة الفقهية الكويتية لما نقل هذا القول عنه قال وبشرط أن لا يتخذه عادة، يعني بهذين الشرطين يصير عادة كل حاجة يجمع بينها، فإذا كانت الحاجة التي هي تعتبر حاجة شديدة مثل هذا، مش أي حاجة واحد بيروح عزومة بيجمع بين الظهر والعصر، لا تكون حاجة معتبرة حاجة مثل الحنة، هذا بيكون تعبك ليس حتى فقط من ناحية الكلفة فقط الجهد الذي تبذله، هي المرأة نفسها التي تحني يفعل بها الحنة والمرأة التي تقوم بالحنة، فهذا يمكنها العمل به. تبقى عندنا مسألة أخرى أحب أن أتعرض لها وأرجو أن ما أقوله هو الصواب فيها، وإن كان سيكون له ردة فعل من قبل بعض الناس، لكن هذا إن شاء الله الصواب الذي سأقوله، وهو مسألة التي المرأة التي تحتاج الشعر لما كانت تعمل الشعر، يعني تكون بجهد يبون لها كوبرة امرأة الفترة طويلة تعمل الشعر، وبعدين تدخل على زوجها يكون عليها جنابة، تصبح الصباح بتزيل هذا بيكون عليها كلفة شديدة ومبلغ من المال، هل يجوز لها أن تبقيه وأن تتيمم أو لا؟ أصل هذه المسألة حصل خلاف بين الإمام الكبير الحبيب عبد الله بن حسين الفقيه وأيضا الإمام الآخر الكبير الحبيب عبد الله بن الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، كان أفتى الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه بأنه لا يجوز أن تفعل هذه المرأة العروسة، كان يلبدون الشعر بالتمر، يضعون هذا التمر على الشعر ثم بعدين أنها تترك الصلاة، فكان يرد عليه الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر وقال له ويقول هذا بأنه هذا إتلاف مال وهذا لغير حاجة، لكن كلامنا الآن نحن نتكلم في العروس، نعم. يعني هذا الذي في أول أيام الزفاف التي لها، لأن نتكلم على عامة النساء ولا من تحتاج إلى ذلك، فكان الحبيب الله حسين يقول بأنه هذا حرام لأنه هذا إتلاف مال وهذه نعمة وتضعها على الشعر من دون حاجة لها، فكان الحبيب الله بن حسين الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر يقول الحبيب طاهر بن حسين الحبيب طاهر كان يقوله لا، بأن هذا تركه غير لائق بالمرأة، وأنه يعتبر كخرم المروءة، وأن المال يجوز إتلافه إذا كان وجد حاجة وداعية إلى آخر ما رد به، فعلق على هذا الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب البغية، قال ورده يعني رد الفتوى حق الحبيب الله بن حسين، هذا حق الحبيب الله بن حسين بالفقيه، رد الحبيب طاهر بن حسين قال بأدلة واضحة، يعني معناه أنه يميل إليه. يبقى بعد ذلك هذا لم يتعرض له، وهي مسألة الآن أنها تتيمم، هل يجوز لها التيمم؟ الذي يبدو لي والله أعلم وهو المخرج على المذهب الشافعي أنه يجوز إذا كان هذا الإصلاح للشعر يأخذ مبلغ من المال ويأخذ جهد، وهو الواقع أنه يأخذ مبلغ من المال، لأنه الشرط لصحة لوجوب البحث عن الماء السلامة على المال، وهذا المال الآن بتنفقه يعني بيضيع عليها. مثلا الآن تعريب هذه المرأة بيحتاج منه إلى مثلا 10,000، يعني لما تعربها يعني البارح بالليل عربتها، اليوم بتعربها مرة ثانية بيحتاج منها إلى 10,000 مرة أخرى، وهذا فيه مشقة عليها، فيجوز لها والله أعلم أنها تتيمم. يمكنها أن تتيمم ولكن أهم شيء أنها لا تترك الصلاة، ما هي لا يؤدي هذا لأنها تترك الصلاة وأنها ما تعرب شعرها، إذن يجوز والله أعلم. هذا الذي يبدو العبد الفقير وهو الذي يتخرج على المذهب الشافعي، ولأنهم شرطوا من شرط لطلب الماء السلامة على المال، فإذا كان بيضيع عليها مال بسبب صب الماء على رأسها للغسل فيجوز لها أن تتيمم.
0: مع القضاء ولا بدون قضاء؟
1: لا ما حش القضاء عليها، لأن الآن عجزت ليس لكون عدم وجود الماء، هو بيكون القضاء عليها لو كانت بسبب وجود الماء، وهي تيممت في مكان الغالي فيه وجود الماء، هي الآن تيممت لآخر أن الماء هذا يتلف عليها المال، فيمكنها أن تتيمم. أهم شيء لا تترك الصلاة، الصلاة هذه هو كما قال عبد الله بن حسين وهذه قال يؤدي إلى أنها تترك الصلاة لعدة فرائض، لا الآن هي ستؤدي الصلاة ولكن بالتيمم، ولا يكون عليها قضاء في هذا، ولكن إن احتاطت وقامت واغتسلت كما هو الحال الواقع الآن الذي يفعله النساء أنهن يقومن يغتسلن، فهذا قد يكون أولى بعادا عن الشك في المسألة، ولكن لو أرادت أنها تتيمم الذي يبدو لي والله أعلم بأنه جائز والعلم عند الله.
0: جزاكم الله خير سالم على هذا البيان، وننتقل إلى مسألة في البيع والشراء، وشخص قال يعمل في محل لبيع المنتجات ويقول أنه يعني يعرف مسألة أنه لا يجوز أن يتحد البائع والمشتري القابض والمقبض،
1: نعم.
0: ويقول الآن أنا أريد أن أخذ بعض المنتجات من هذا المحل وأنا البائع الوحيد في هذا المحل، فكيف ماذا أفعل؟
1: ويجعل صاحب المكان يبيع له أو صاحب المكان يوكل شخصا ليبيع له حتى لا يتحد قابض ومقبض، لأنه الآن عندنا لازم نتوفر أركان البيع، فالآن عندنا مشتري من دون بائع هو الذي قام بهذا الفعل لنفسه، على المعتمد حتى لو كان من مع تحديد الثمن، لو حتى لو كان الثمن محدد وليس في ذلك أي محاباة يحابي نفسه على حساب صاحب المحل، على المعتمد المقرر عندنا، ذكروا عن ابن الرفعة قول عندنا بأنه إذا كان هذا واضح يعني معناه أنه السعر محدد فإنه يجوز. ولكن ردوا كلام ابن الرفعة لأن المدار على كونه اتحاد قابض ومقبض، لأنه الآن ينقص شخص أو ركن من أركان البيع، لأنه لازم يكون بيع يكون فيه بائع وباقي مشتري، فالآن هذا شخص تولى الطرفين معا. هذا على مذهبنا، والمعروف والمنقول عن مذهب الحنابلة أنه يجوز للشخص الواحد أن يتولى الطرفين، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا مرأة وتقول أنها كل يوم تنبه زوجها لصلاة الفجر، كل يوم تحاول توقظه، لكن الرجل هذا ما يقوم أبدا لصلاة الفجر، تحاول بالماء تحاول بعدة طرق ماشي فايدة. قالت لها 10 أيام والرجل هذا لا يصلي لا يقوم، وقالت أنها كذلك حتى إذا قام بعدين ما يصلي صلاة الفجر في اليوم كامل، خلاص يترك صلاة الفجر. يعني فقالت الآن هل لها إثم عليها، تسأل عن نفسها هي، هل إثم عليها في أنها هي ما قصرت، قالت قامت بكل الذي عليها، فهل تأثم بشيء من ذلك أو لا؟
1: أجاب عن جزء من هذا السؤال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه كان في وقته أن امرأة جاءت إليه عليه أفضل الصلاة والسلام وتقول له بأن زوجها لا يصلي حتى تشرق الشمس، ينام ولا يستيقظ حتى تشرق الشمس. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، قال يا رسول الله نحن معروفين من قوم يحبون النوم أو كثير النوم أو شيء من هذا المعنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي. وهنا الخطأ من الرجل، الآن كون إذا استيقظ ما يصلي، كيف ما تصلي؟ هذا حاجة عليك، ما تأخرها كل يوم بيومه، وهذا هو الأولى وهذا هو الأحسن. وعلى كل حال المرأة فعلت ما عليها وربما حتى وزيادة، يعني ليست آثمة، وإنما هي تحث على ذلك وتشعره بالخطأ والخطر الكبير من ترك الصلاة والتساهل فيها والنوم عنها. لو كان يعلم ما يفوته من الثواب لما ينام ما كان لينام أصلا، وهذا سببه ربما تأخر في النوم، يسر على جواله يسر على شيء الله أعلم، حتى لو كانت أشياء مباحة ثم بعدين يؤدي إلى أن يضيع الأهم. لو حتى يسر في عبادة، لو يسر الليل كله يتلو القرآن أو يتهجد ثم ينام بعد ثم ينام ويضيع صلاة الفجر، لكان ما فوته أكثر مما أدركه، كون خسارة عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال، قال في رجل هنا، كان في رجل يعني معروف بالصلاة معروف بحضوره مجالس العلم حضوره المساجد، قال إلا أنه لما جاء وقت زواجه أدخل آلات محرمة مثل العود وغيره في الزواج، آلات الطرب، وقيل له كل في هذا الأمر، فقال هذه ليلة العمر، هي ليلة واحدة وليلة العمر فرصة نستغلها وبعدين خلاص نرجع إلى المجالس ونرجع إلى كل. فماذا تقولون عن هذا الرجل؟
1: هو لو كانت لما أنهى ليلة العمر هذه تقتنم،
0: نعم،
1: تأتيله بالآلات المباحة التي فيها الدعوات فيها الخيرات تنزل الملائكة، هذه ليلة العمر اغتنمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لا في سخط الله عز وجل. فأنت الآن مخطئ بهذا الأمر، كيف تجعل هذه الليلة التي تحضر فيها الملائكة مثل هذه التي تعتبر له أو له، هي تحضر الشياطين لا تحضر الملائكة. أنت في ليلة العمر هذا أنت تريد الشياطين، لو كنت تريد الملائكة وتريد الرحمة تريد السكينة هذا لا لكانت غير اللهو المحرمة. وكذلك أيضا لما يكون في الأرج هذه نفس الكلام، إذا كانت الأرج هذا بآلات موسيقية محرمة صوته نفس الحكم يعطى، لأنه من جهة الإقرار على المعصية على الأقل أو لعانة على المعصية، فيكون حرام حتى بالأرج إذا كان بآلات موسيقية محرمة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال، رجل يسأل عن أنه أراد أن يشتري جوال فذهب إلى صاحب المحل وأخذ جوال، فقال له صاحب المحل خذ الجوال وإذا كان فيه خلل رجعه، فأخذ الجوال ولما جربه وجد فيه خلل، فيه مشكلة في الجوال، فأرجع الجوال إلى صاحب المحل، فرفض الجوال صاحب المحل أن يأخذ الجوال، وكذلك رفض أن يرجع له الفلوس، لا يريد يأخذ الجوال ولا يريد يرجع الفلوس. قال ما الحكم الآن، ما حكم هذا صاحب المحل؟
1: هو من علم بالمبيع عيبا فله أن يرده فورا إذا لم يكن هناك يحصل تباطؤ من المشتري، وملزم البائع أن يأخذه إذا وجد العيب. لكن لو اختلفوا في العيب، هذا البائع يقول أنه العيب هذا حاصل من استخدام المشتري، والمشتري يقول لا هذا العيب قديم، فالمصدق في هذا الحال هو البائع، مصدق عند التهمة باليمين، يعني إذا كان هذا له حق أن يطالبه باليمين عليه بأنه لم يبعه بهذا الحال، لأن الأصل سلامة المبيع وكذلك الأصل صحة البيع. فعلى كل حال إذا كان هذا البيع قديم، إذا كان العيب هذا، إذا كان هذا العيب قديم يعني كان قبل العقد أو قارن العقد فوجد به العيب، فله أن يرده على البائع، ويجب على البائع أن يقبل بالرد، لأنه هذا حق للمشتري إذا علم بالعيب، لكن بشرط أن يكون هذا العيب قديم ليس حادث عند المشتري، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك في سؤال قال: في رجل أراد عمال فذهب إلى المكان الذي يجلس فيه العمال، وقال كان يومية هؤلاء العمال 7000، قال فأخذ مجموعة منهم وذهب بهم إلى مكان العمل، فقال انتهى العمل قبل الوقت، انتهى العمل قبل الوقت يعني بفترة. فالرجل الآن صاحب العمل هذا قال: كثير سأعطيكم 7000، كثير هذه، نقصها وأعطاهم 6000، هل يجوز الآن أن ينقص هذا صاحب العمل بحكم أنه لم يكمل كامل الوقت، أو لا يجوز له ولازم بد أن يعطيهم 7؟
1: تمام. في المسألة هذه تفصيل، إذا كان هذا باتفاق عليه على أنه يعطيهم 7000، يعني أنه اتفقنا وياهم على أن يعطيهم، ما أخذوا بالعرف فقط أنه لهم 7000، إذا كان بالاتفاق على أنه 7000 من الساعة الفلانية من الساعة 6 مثلا إلى الساعة 1 ظهرا مثلا، قال بهذا 7000، ثم بعدين غلقوا قبل الوقت وقال بعطيكم 6، وكان باتفاق برضا الطرفين، فهذا لا إثم فيه. أما إذا كانوا لا، هو أخذوا بالمعروف فقط من دون أن يكون هناك اتفاق بينه وبينهم على 7000، فبعدين أعطاهم 6000، فإذا كانت هذه 6000 تساوي قدر عملهم، لو لأنهم الآن لا يستحقون 7 المتفق عليها، لأن هذا مش اتفاق، ما يستحقون شيء بالاتفاق، وإنما يستحقون مقابل عملهم، هذا يعتبر إجارة فاسدة، فيستحقون أجرة مثل. لو كان غير من العمال قاموا بهذا إلى هذا الوقت يعطون 6000، أيضا هذا قد برئ، فإذا يبرأ في حد الحالين، يعني إما يكون في الصورة الأولى كان باتفاق على 7000 وخلصوا قبل الدوام واتفقوا على 6000، هذا لا إثم عليه. وكذلك أيضا إذا كان ماشي اتفاق مسبق وكان هذا عملهم من أول ما بدأوا إلى آخر ساعة يساوي 6000، وكذلك أيضا صحيح ولا إثم عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال، ورد لنا سؤال، والسائل كان يسأل قال عن أربع أخوة، منهم 4 إناث وأربع ذكور، ووالدهم قد توفي، والوالد هذا ترك عمارتين وسيارة وورشة، والوالد قال هذا إحدى العمارتين كتب للأولاد الذكور شقق، كتبها لهم باسمهم أعطاهم إياه، ولم يعطي مثلها للبنات. وقالوا سبب إعطائهم للذكور ولم يعطي للإناث أنه هذا المال هو كان يجمع مال من الأولاد ثم يعني بنى واستخدمه في بناء العمارة، فمكافأة لهم أعطاهم هذه الشقق. الآن هل يجوز لها أن للوالد هذا أن يعطي الأبناء ولا يعطي البنات؟ وكذلك قالت أن هؤلاء الأولاد سكنوا في العمارة الثانية وتركوا شققهم يؤجرونها،
1: العمارة الثانية لحق أبوهم يعني،
0: نعم، اللي هي مشتركة بها،
1: تمام،
0: وأجروا شققهم، هم لم يجلسوا في شققهم وأجروها، وكذلك يستخدمون السيارة في العمل ولا يعطون شيء للبنات أبدا.
1: طيب واضح. بسم الله، الجواب لله التوفيق. بالنسبة للشقق الذي كتبها والدهم لهم بمعنى أنه وهبها إياهم أو نذرها لهم، المقصود أنه ملكها، ملكهم إياه هذه الشقق في حال حياته وتم القبض الشرعي، قبضوا هذه العمارات، فهذا حقهم، ليس للورثة مطالبتهم بشيء. لكن العمارة الأخرى والسيارات هذا لا يحق لهم أن يستقلوا من دون أن يعطى بقية الورثة، سواء كان الأخوات أو حتى أمهم لو كانت تعيش، أو لو كان جدهم أيضا يعيش أبو صاحب الأماكن هذا، فهم يستحقون، لا يجوز بعض الورثة أن يستقل بشيء من التركة من دون رضا الآخرين، كما هو الواقع الآن، إذا توفي شخص بعض الورثة يبقون في هذا البيت وبعضهم يخرجون من البيت المشترك، وهذا البيت مشترك وكل جزء فيه، كل سنتيمتر، كل مليمتر، كل ما حتى أصغر من المليمتر، كل هذا مشترك بين الورثة، لا يجوز لبعضهم أن يستقل به بالسكنة فيه إلا برضا بقية الورثة. في غير هذه المسألة فكيف هذه المسألة هو قد جعل لهم أماكن خاصة، فلا يجوز لهم أن يعيشوا في هذه الشقة التي هي مشتركة بينهم بين الورثة إلا برضاهم، وإلا يستحقون بقية الورثة عليهم الأجرة، فيحق للبنات الأخوات هذه الأخوات هؤلاء الذكور أن يطالبوهم بالإيجار عن هذه المدة كلها التي سكنوها، وكذلك أيضا استخدام السيارة، يمكن يقول نحن ما منعناه من السكنة، يمكن أنياتنا، ما هم ملزمين على أنياته للسكنة، هذا حق. لما يكون بينك وبين واحد سيارة مشتركة وهذا لما أنا مشتركة واحد يسوق سيارة والآخر ما ساقها يقول أنت ما جيت تطالب بها، ما يلزمني أن يأتي يطالب بها، هذه سيارة مشتركة بيني وبنك لا يحق لك أن تتصرف فيها إلا بإذن مني. فاستخدامهم لهذه السيارة التي مشتركة بين الورثة كل من استخدمها يكون عليه أجرة مثل للمدة التي استخدمها، وكذلك أيضا الشقة التي فعل استخدموها من دون هذا الكلام كله من دون بقية إذن الورثة، ولازم يكون الرضا والإذن يكون عن اختيار ليس عن حياء، لأن الحياء هذا ليس باختيار، هو يرد النصيب في هذا، هذه الشقة أو العمارة الثانية لو أجرت بتجيب أجرة للبنات، فيحق للبنات المطالبة، وحرام عليهم أن يظلموا هذا، والظلم في مثل هذا إنما هو شأن الجاهلية لا شأنها للإسلام، الإسلام محذر فيها، يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر، نصيبا مفروضة، هذا من عند الله سبحانه وتعالى نصيبا مفروضة يقول لك الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا على كل حال الأخوة إذا كانوا يعرفون هم آثمون، وإذا ما علموا عليهم أن يرجعوا ويتوبوا ويردوا هذه يعني أولا يخرجوا من هذا المكان أو يستأذن أخواتهم فيها، وإذا طلبن الأخوات إذا طلب الأخوات أجرة للمدة التي سكنوها من دون إذن منهم عليهم دفع الأجرة لها أجرة مثل، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. سلام، ناخذ اتصال من أبو حسين من تريم، تفضل أخي أبو حسين.
4: سؤال حول المرأة يوم يسترى يعني يوم تخلي يعني تشف وجهها ويدها كفين، لكن عندنا
0: مرحبا
4: حجات هذيلة ما حسن حجات طلع.
0: ممكن تعيدون السؤال لأنه انقطع الصوت.
4: أقول لك سؤال حول المرأة حول الصلاة المرأة
0: كشف اليدين والوجه. نعم
4: الصلاة، لكن بعدين تلقي حنة والحنة هذه تلقى القفازات، ما حكم الصلاة في القفازات؟
1: القفازات
0: نعم واضح واضح.
4: هل تعاد ولا يعني مكروه ولا
0: تسمعون
4: ولا باطل صلاتها ولا
0: واضح سؤالك؟
4: جزاكم الله خير.
0: ممكن تجيبون
1: نعم الصلاة صحيحة وليس فيها شيء، وهي الآن لما سترت هي سترت بعذر، فحتى الكراهة غير موجودة، صلاة صحيحة وليس فيها شيء ولا عليها قضاء ولا هي مطلوبة بأن تزيل هذه القفازات، وسواء في هذه القفازات للرجل والمرأة، هو الممنوع من الستر هي الجبهة، الجبهة لازم أن تكون مكشوفة عاد الله بعض الجبهة، ولكن الأحسن لما تكون الجبهة كلها مكشوفة من باب التمكن لتتمكن الجبهة ولتكون أظهر لعبوديتك لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للقفازات هذا لا بأس بها، وخصوصا مع وجود حنة أو عذر لذلك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا امرأة تسأل وتقول أنها تريد أن تعمل لها مشروع، وهذا المشروع أدوات تنظيف، وقالت أنها ستستخدم في أدوات التنظيف ستستخدم الماء، لا بد من استخدام الماء، ما صحة. وقالت الآن ستريد أن تأخذ من ماء السبيل، من ماء السبيل الذي وضعوه الناس للاستخدام. نعم. وقالت لكنها ستستخدمه في هذا المشروع فيها وتضعه في هذه المنظفات، ولكن ستخصم القدر الذي تضعه من ما صحة، ستعده ببلاش مجان
1: للناس يعني
0: للناس. في هذا مثلا لو كان مع الماء بيكون 100 ستحسبه 90. نعم. وستنويه صدقة لأنه الشخص نواه صدقة، فالآن هي ستنويه صدقة، هل يجوز لها أن تأخذ الماء في هذه الحالة؟
1: طبعا لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن من صاحب المال الذي وضعه أو تظن رضاه، إذا ظنت رضاه بأنه صاحب المال هذا معروف عندهم، ولو قالت له بهذا الكلام يعني معناه أن وجود قرينة تدل على الرضا، ليس كذا قلت نعم هو راضي، لأن بعض الناس بيغالط بيقول نعم هو راضي أنا داريبه وراضي، ما يكون أنا داريبه، لازم في حاجة تدل على أنه بالفعل أنه راضي. فإذا الأصل عدم الرضا، إذا تحققت الرضا أو ظنت الرضا بأنه يسامح في أخذ الماء هذا يمكنها أن تضعه في حقها المنظفات هذه حتى ولو لم تتصدق بشيء، وأما من دون رضا لا يجوز حتى ولو تصدقت ببعض المال الذي تقتنيه مقابل أخذ المال الذي أخذته. إذن الخلاصة لا يجوز لها أن تأخذ من مال الصحة السبيل الذي في الطرقات وتضعه في غير الأكل غير الشرب، فلا تضع في المنظفات، لا يجوز لها أن تضع في المنظفات، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها؟
1: يجوز للمرأة أن تخلع زوجها برضاه، لكن من دون إرضاه لا يجوز. يعني معناه هي تعرض عليه وكان في سبب، واللي يكون هذا حرام إذا كانت تعرف أن زوجها يحبها وهي من دون سبب له ومقصر عليها في شيء وهي أيضا تميل له، إلا فقط من دون سبب هكذا. لكن لو كانت لا هي لا تميل له، هو يميل إليها وهي لا تميل له، فيحق لها أن تطلب منه الطلاق بمقابل، لكن تذهب إلى المحكمة وتخلعه هذا لا يجوز، يعتبر هذا غير صحيح على مذهبنا والله أعلم.
0: سكمل الأخ سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل عن الجمعة ويقول أنه مسألة تعدد الجمعة والشروط التعدد وكذا، هل هذه المسألة يعني يجب على العامة عوام الناس غير مشتغلين بطلب العلم أن يعرفوها أم أن هي خاصة بطلاب العلم؟
1: بل يجب على كل مسلم يعني يعرفها، لأنه هذه من الأساسيات في الدين، يعرف ما هي الجمعة وما الذي يتعلق بها، لأنه واجب على كل من أراد أن يباشر عبادة أن يتعلم الأساسيات حول هذه العبادة. ومن الشروط هذه الذي تذكر والتي مفروض أنه من درس يفهمه مباشرة أنه لا يجوز التعدد إلا إذا دعت لذلك حاجة، هذا الحاجة كبير ليست لمجرد الحاجة، مثلا صغر المكان أو كبر البلدة بحيث أنه لا توجد في منطقة عندهم يمكنهم أن يجتمعوا فيها ولو كانت غير مسجد، أو بعد أطرافها بحيث أنه ذاك لما يتحرك من هناك ما يصل إلا بعد فوات الجمعة إذا تحرك من طرفها، فهذه من المجوزات للجمعة. على أن أصل مذهب الشافعي الأصل الأصيل الأول الذي قاله الإمام الشافعي قبل الشيخين أنه لا يجوز التعدد أبدا لا لحاجة لغيرها، جمعة واحدة ومن كان معذورا عن الحضور تسقط عنه الجمعة. فالتعدد اليوم هنا وهناك جمعة هذا ما عادها جمعة، هذه صارت فرقة، هي جمعة كل ما الناس يجتمعون يكون هذا اجتماع أسبوعي يجتمع الناس فيه طالما أنه ممكن، ثم ليكون بعدين عندنا اجتماع سنوي الذي هو الحج. الجمعة كذلك مطلوبة أن يجتمعوا من أجل يتزاورون ويتعارفون، لأن مقصد الشرع يكون المداخلة بين المسلمين، لكن لما تكون هنا جمعة هنا جمعة وهنا جمعة ما حد يحصل هذا، وصارت فرقة من حيث أرادوها جمعة والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ اتصال من أبو سالم من تريم، تفضل أخي أبو سالم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مع السائل.
0: تفضل اسمعكم.
5: تذكر الحلقة الماضية من العمال لما يبور في موت الخير من حرام.
0: نعم.
5: لو كان المكان يعني يقول يبور فيه العامل يعني يمكن عن الطهر يعني على السبي محضونه على غير الصبونه أو في حوش مثلا أو وضع في شارع كذا المكان تطهر هذا المحل، هل يكون حرام من هالناحية؟
0: واضح. سألناكم سؤال آخر. واضح السؤال. عفوا تسمعون الإجابة إن شاء الله. قبل ما نأخذ هذا السؤال كذلك نفس السائلة في تعدد الجمعة، أو السائل يقول أنه إذا علم الإمام أو الخطيب أنه في واحد سبقه هل يجب عليه أن يخبر المؤمنين أنه في واحد سبقهم الآن جمعته ليست صحيحة ويصلي بهم ظهر أم لا يكمل جمعة ويصلي بهم جمعة؟
1: ماشي جمعة، لأنه الآن هو قد علم أنه قد انت، والاعتبار هو بالسبق هو بتكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر من نطق بالراء من أكبر هو الاعتبار من بدأ الخطبة. لو كان مثلا واحد يخطب ويطيل الخطبة والثاني يخطب ويقصر في الخطبة يدخل متأخرا لكن يسبقه بعدين في تكبيرة الإحرام، الاعتبار بالتحرم. لو فرضنا أنه نعم في هذه نفس البلدة قد سبقت جمعة وكان التعدد لغير حاجة، يعني في كان يمكنهم أن يجتمعوا في مكان واحد ويسعهم، فيكون بعدين أصلا الجمعة في حقهم غير صحيحة، ويكون هذا على مذهبنا تلبس بعبادة فاسدة، تكون هذه صلاته معصية، أصلا مصلي الجمعة غير صحيحة، فيكون هذه بدلا أن تكون قربة وطاعة صارت معصية. ولكن إذا كانت صارت الأمور الآن خرجت عن السيطرة وما هي باليد وليس الحكم فيها للعلماء وإنما كثير من الأمور فلتت، فيمكن نأخذ بعض الأقوال التي خارج المذهب عندنا أو مذهب الحنفية أنه عندهم التعدد هذا لا يضر، هو أفضل أن لا تتعدد ولكنه لو تعددت لا يضر. ما يسعني الآن إلا أن نأخذ مذهب الحنفية، وكان بعض من أدركناه من المشايخ كان يصلي الجمعة يصلي الظهر بعد الجمعة، لأنه ما لأنه عند الشك هل التعدد للحاجة أو لغير حاجة، يعتبر كالتعدد لغير حاجة، لازم نعلم ونتيقن بأن التعدد للحاجة، فإذا كنا لا ندري أو كنا من باب أولى ندري بأن التعدد غير حاجة الجمعة الثانية تكون غير صحيحة. لذا كان بعض المشايخ بعد ما يصلي الجمعة مع البلد مع الناس في هذا ثم بعدين يقوم يصلي الظهر، وعهدنا هذا يفعلون في الشيشان مباشرة حينما ينتهي الإمام من صلاة الجمعة مباشرة قبل الأذكار يقومون يصلون الظهر، ويصلي أكثرهم أو على الأقل كثير منهم.
0: مذهبهم شافعي.
1: هم شافعي نعم، وهم شافعي وملتزمون. يخرجون بعض الناس يخرج، ولكن كثير من الناس وخصوصا كبار السن يصلون.
0: يصلونها جماعة.
1: يصلونها جماعة. يصلونها ظهر. كأنها صلاة الظهر. فكون جمعوا بال وكان هكذا الاحتياط. والله أعلم. وقد أفتاهم بذلك بعض علمائهم، بعض علمائهم. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونرجع إلى أبو سالم من تريم، وذكرتم في المسألة الماضية في الحلقة الماضية أنه لا يجوز للعامل أن يقضي حاجته على أساس سواء كان المسجد باب أولى أو كان أحد الناس يعني. والآن هو يقول أنه هذا إذا أمكن تطهيره بأن يصب عليه أو أنه سيمحب، لم يكمل البناء، إذا أكمل البناء بعدين سيكون طاهر ولن يظهر شيء، هل يجوز له في هذه الحالة أن يقضي حاجته أو لا؟
1: هو العلة ليست النجاسة، هو العلة التقدير، أنه هذا تقدير لو فرضا حتى غير بول يعني شيء الناس يتجززوا منه، فيكون هذا حرام يعني في حق غيرك، يجب عليك تخرج إلى خارج البيت.
0: وين أمكن تطهيره؟
1: وين أمكن تطهيره؟ وإن كان يمكن بعدين صب فوقه بيصبون لا يزال بعد، هذا محرم أساسا ليكونه تكذير لا ليكونه نجاسة فقط. فكيف إذا كان نجاسة وتكذير؟ لا يجوز هذا من غيرك إلا برضاه، استأذن منه غير هذا تفعل.

0: ما يعتقد أنه هذا الدين ما في زكاة، فيسويها حيلة هكذا أنه يفتح فرع ويسمي ويعتبره دين على الموظف لكي لا يخرج الزكاة بسبب.
1: لكن هو الواقع يعطيه الموظف اللي بس كيف
0: يعني؟ الصورة يعني هو يفتح فروع للمحل لكن نعم. يسجله دين على موظف لأجل ما يجرد المحل، ما يخرج زكاة على أنه دين.
1: هو إذا كان يملكه لهذا الشخص وبالفعل خرج عن ملكه وليس ملكه، أما مجرد تسجيله فقط وهو لا يزال باقي بحيث أنه يطالبه، فهذه حيلة ما نفعت. والحيلة السابقة هذا تعتبر حيلة مذمومة، هو من ناحية الظاهر الشرع أنه خرج عن ملكه وصار هذا ملك لزوجته مثلا أو الملك، ولكنهم قالوا هذه حيلة مذمومة وقالوا أنه هذا يريد أن يمكر ويمكر الله سبحانه وتعالى به. وقد شنع الإمام الغزالي على من على من يفعل حيل الزكاة ليتهرب من الزكاة بدل ما يشوف أن هذا مال يزكي ماله ويكون هذا سبب مال لحفظه وحفظ أسرته وحفظ عائلته من أمراض أو من أسقام أو أشياء أخرى بسبب إخراج الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إخراج الزكاة هذا يعني مكسب وليست خسارة، ربما أنت ترى المبلغ الذي تأخذه هذا أنه راح عليك وفي الحقيقة ما راح عليك، أنت مدفع به دنيا فضلا عن الآخرة التي يربيها الله سبحانه وتعالى لك. إذن الخلاصة إذا كان ينقل هذا الملك عن ملكه بحيث أنه صار حق ذاك بين حياة وموت، لو مات هو ملك لذلك الشخص، فهذا الآن قد خرج عن ملكه ولا تجب عليه زكاة فيه ولكنها حيلة مذمومة. وإذا كان لا هو إلا مجرد تسمية بس بحيث أنه حقه بين حياة وموت أنه هذا حقه، لو يحق له المطالبة به فهذا ما أفادته هذه الحيلة ولا تزال الزكاة باقي عليه والله أعلم.
0: زكم الأخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه أراد أن يسد فرجة في الصف الذي قبله إلا أنه إذا سد هذه الفرجة سينحرف عن القبلة، هل يجوز بهذه الحالة أن يسد الفرجة أو لا؟
1: ولا لا يمكن أن ينحرف عن القبلة، هو يذهب يمينا قليلا ويذهب يسارا من دون أن ينحرف فيها، وهو محل خلاف يعني في مثل هذه الحركات والصلاة الفعل المأمور الآخر، هل مثلا لو سقطت عمامته أو سقط رداءه وأراد أن يرده أو سواك هل يفعله أو لا يفعله؟ الذي قرره الشيخ بن حجر والشيخ الرملي أنه يفعل ذلك لكن من دون ثلاث حركات متوالية، والذي قرره الخطيب الشربيني أنه لا يفعل، فبإمكانه أن يدخل إلى هذا الصف لكن من دون ثلاث حركات ومن دون انحراف عن القبلة، وإلا يتركه لأنه هو معذور. يعني هو التقصير لو كان ابتداء الصلاة هو هذه الفرجة موجودة، لكن إذا لم يكن لا هي ابتداء كان موجود إلا بعد ذلك خرج، فلا تقصير على المأمومين. ولكن الخطيب الشربيني الشيخ بن حجر والرملي يقولون إذا أمكن أن يسدوها هذه من دون ثلاث حركات ومن دون انحراف على القبلة فهو أحسن وأولى، والخطيب الشربيني قاعدته أنه تقول لا يفعل ذلك والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك نفس السائل يسأل عن متى توقف أرض المسجد، أرض المسجد إذا أردنا أن نوقف أرض للمسجد متى نقفها، هل نقفها قبل بناء المسجد أم بعد بناء المسجد؟
1: كل منها ما هي اعتبار على أنه لصاحبها له أن يقفها قبل البناء ولو أن يقفها بعد البناء، لكن إذا وقفها قبل البناء فيكون العمال لازم يكون لا يدخل أحد وهو جنوب، وكذلك أيضا النجاسة لا يبول أحد في هذا المكان من باب أولى يعني يكون الآن مسجد، لكن لو ما وقفت هي لا تزال تعتبر على ملك صاحبها فيمكن أن يدخلها الجنوب ولا يبول فيها هذا الشخص إلا بإذن صاحب هذه الأرض. وأما إذا كان مسجد لا بإذنه ولا من دون إذن لو وقفها، فهذه الفائدة الأحسن يمكن بعدين علشان لو لا يمتهن، لأنه الآن بمجرد وقفها صار مسجد ويحرم امتهانه، فلأنه ربما عمال وهذا ربما يتكلمون حتى في كلام بذيء، فأحسن يؤخر من هذه الناحية، هو ذاك الأحسن أن يعجل فيها تعجيلا للذمة حتى لا يتراجع حتى لا يموت بعدين. هو لو قام يبنيها على نية أنه يجعلها وقف ولكنه مات قبل أن يقفها وهي مملوكة له، ليست لم تكن في صحراء يعني في مكان موات، لا هي كانت مملوكة له ومات قبل أن يقفها انتقلت تركة إلى للورثة، فيكون من ناحية تقديمها أحسن ومن ناحية تأخيرها أحسن، تقديمها أحسن تعجيلا للثواب لأن الثواب صدقة اليوم أفضل من صدقة الغد ومن باب أولى أفضل من صدقة من بعد ذلك، كلما تعجلت الصدقة كلما كان ثوابها أعظم وأعلى، وهذا من ناحية الأولوية هنا. والأولوية في من مسجد من ناحية أنه حتى لا يمتهن هذا، لأن بمجرد ما يقف مسجد صارت مسجد حكم المسجد تماما، فيلاحظ أيهما الأولى، ولعل الأولى التعجيل بها احتياطا، لأنه بعدين بتنتقل للورثة، ربما الورثة لا يوافقون أو في بعض الورثة مهاجير. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونختم بهذا السؤال على الوقت أدركنا، ونختم به ونجعله في الأخير. وهذا السؤال ناس يسألون، أشخاص يسألون، قال أن والدهم ابتلي بالسب والشتم واللعن والقذف، وقالوا هذا السب والشتم غالبا يكون موجه لأبنائه وزوجته، قالوا هم يعني مواظبين على خدمته ولا يقصرون في حقه، وهو يعني قد كبره في السن، وقالوا لم يصبه زهايمر وما عنده خلل، هو إنسان يعني عقله مستقيم، إلا أنه كما قال هو شغف وهوى، هكذا يريد أن يسب ويلعن زوجته وأولاده. قال الآن يريدون أول كيف يتعاملون مع هذا الأب، وكذلك قالوا السب والشتم هذا حتى قال في الأشهر الحرم وفي رمضان ما يبالي بحرمة هذه الأشهر، والآن يقول يريدون منك أن تقدم له لهذا الوالد نصيحة لكي يعرف أن هذا الفعل الذي عليه ليس فعلا سليما صحيح.
1: كما قال بعض الصحابة العلوسين عبد الله بن مسعود، قال أن البلاء موكل بالمنطق، هذا إذا كان إنسان يسب ولا هذا يحصل البلاء من خلال ما يقول، لما يسبهم يا كلب يا شيء من هذا، بعدين يعطون شيء من هذه الصفات التي في ذلك الحيوان لما أنه يقول عليهم بهذا الشيء، فينصح هذا الشخص، وربما في تقصير في حضور مجالس الوعظ والتذكير، يؤخذ هذا الشخص إلى يحاولون إحضاره إلى مولد الخميس، أو على الأقل يسمعون الكلمات التي تقال هذا اليوم، لأنها فيها وعظ، والوعظ هذا مع الأيام لابد أن يحصل تأثيره، بالنسبة للمسلم يحصل له التأثير بين السرعة والتأخير، وبين الفائدة الكبيرة والفائدة الصغيرة، وإذا كان هذا كبير في السن لا يمكن أن يحضر، أو هو لا يستطيع أن يحضره، يسمعونه، يجيبون عنده هذا شيء من الإذاعة، هذا ليسمع هذا الكلام من أجل أن ينتبه، لأنه هو مؤاخذ بهذا، وإن كانوا عياله وإن كانوا زوجته، وقد جاء في الحديث أن الرجل يؤتى به يوم القيامة مع فرعون وهامان المتكبرين الكبار، وهذا إنسان ما أنا ظلمت، من أنا أتعامل مع الناس أحسن تعامل، ما معه قال إلا أهل بيته، يعني ما ظلم ولا تعدى إلا على أهل بيته، وإن كان هذا ابنك، ليس معنى ابنك أنك تستبيح عرضه وتستبيح سبه من غير سبب، فيكون هذا حرام على الأب، وينصح هو هذا النصيحة الأولاد لن تجدي معه نفعا كثيرا، الأحسن يأتون بشخص من أصدقائه أو من أقاربه يشتكون له حتى أمامه، يقول هو يسبنا من غير سبب، حتى هذا الشخص ينصحه، وإذا ما فاتت النصيحة يفيد العتاب، وما عاتب الحر الكريم كنفسه، فهو إذا كان حضر إلى هذا المجالس، هو كثير ما بالناس إلا التكسير من حضور الوعظ، لو كان يحضرون الوعظ على انتظام، وإن شاء الله الآن مقبل علينا ربيع، اهتموا بهذه المواعظ، ما بيرجعون ولا بيخرج ربيع إلا وقد تأثرت قلوبهم بهذه المواعظ. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، والشكر لكل من ساهم في هذا الخير، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا سالم عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: الفاتحة. إن الله يغفر لنا ويرضى عنا.
0: آمين.
1: ورزقنا خيرات الدنيا والآخرة في عفو وعافية لحضرة النبي.
0: اللهم صل.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: الشخص الذي نشأ في مجتمع كله صالح وكله تشم منه رائحة التدين، كله أناس لا يشاهد ولا يقع نظره إلا على أناس صالحين وزملاء صالحين، فإنه لا شك سيتربى بمكارم الأخلاق رغم أنفه، لأنه لم يجد شيئا يفسده وإنما وجد ما يصلحه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سالم بن محفوظ بن عوض في قيهان، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم الاثنين، والعزاء في بيت والده نجدي جامع الإيمان بحارة الإيمان بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الله بن سالم بن محفوظ بن عوض في قيهان، والجنازة الساعة 4:30 عصر هذا اليوم الاثنين، والعزاء في بيت والده نجدي جامع الإيمان بحارة الإيمان بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم عن إقامة الحفل الختامي والتكريمي للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، والذي يتخلله إبريت بعنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع الجزء الثاني، ومحاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وذلك يوم السبت القادم 25 صفر 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر أغسطس 2026 للميلاد. الزمان 10:00 صباحا. المكان مبنى المدرسة بالبدور بمدينة تريم. كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها، اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554، وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

เลิ

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريق.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الأكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلاد والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وتعلهم عن شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله

نفسه وزنة عرش ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر في

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين.

كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون

أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا

من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

0: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله العطاء لمنا اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة بالحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنون يا لوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب

ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لابراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الاخره سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء.

دين الدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط.

كاف يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فساكفيكم الله والسميع العليم سادة العرش مسبول علينا.

ولا الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

اسمع دعائي بغصايا صدفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الانسان، يا دائم النعمه، يا باسط الرزق.

يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والافات، لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

العفو، المصلى مكان العبادة والقراءة والذكر، الكلام الخارجي خارج المصلى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات لنود نواها السلفنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة إذا الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فوقنا للخير وقعلنا من الخير يفتعين يجعلنا في كل سهل سؤلاء ومامولاء على ما يرضي الرسول جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من يظلم فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفد يا أبي صلى الله عليه.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتري ظل الذات بالألم
1: صلى الله
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي
1: صلى الله
0: عليه. عدتك حالي لا سري ومستتر عن الوجه.

من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكمة.

0: وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كما برأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعراف.

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الآن هذا الآن تدرسه.

علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.

0: مع الله. الظاهر. الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، فالله عز وجل هو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقاهرية وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية، فهو سبحانه الظاهر وجوده بالأدلة العقلية والشواهد الكونية الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، وهو تعالى البين المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أن يقول:
1: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: ومن علم أن ربه هو الظاهر استشعر جلال الله وعظمته واستعلاءه وهيبته، وعلم أن الله مطلع عليه يراقب ما لديه، فيسارع إلى توحيده ويبادر إلى تمجيده، ويحذر من الوقوع في الزلات، ويتجنب اجتراح السيئات، ويحرص على أن يتزود من الطاعات ويزداد من القربات.

0: مع الله.
1: الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها.
2: وإذ

ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:

0: خبير.
1: ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، فقال: يا

0: الأمور.
1: ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس، بالتواضع لهم وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء، والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

رحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، عفو العافية والمعافية.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك شكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الله الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

أهضتنا بلى على داخله ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li jami' al-muslimina ila يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

0: سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: طول الصلاة تقاربوا وتراسوا وساوي الأقدام، اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم انت السلام منك السلام اليك يا رب السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دار كدار السلام تبارك تعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع عما اعطيت ولا معطي اللهم لا عدل ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اعني على ذكرك وشكرك عبادتك لا إله إلا الله لا شريك له العلو والكرم والحمد يليق على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون.

وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

اسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

ها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا أخذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

الله العظيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب

وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.

يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديل وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحا في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم وضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله والرسوله، تعالوا علينا افتوا العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا.

وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

والقبول سبحان

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استوى للصلاة تقارب وتراس واعتدوا يرحمني يرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وإن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن ولا رجل قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الكبر. سلام عظيم. الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين يا الله من معتدين.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: عليه سيدي وولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة التي نستمع فيها وإياكم إلى جميل المعاني وعميق الدلالات من رجال الوراثات عن خير البريات صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وخير ما نفتتح به جلستنا المباركة آيات تنزل بالرحمات وترفع الدرجات وتشرح الصدور بالبينات مع القرآن الكريم والطالب عبد حنيف.

0: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. وبعد أن اشرقت القلوب بأنوار القرآن واطمأنت النفوس ببهجة الإيمان، ننتقل وإياكم إلى المورد العذب المورود ومعين الهدى المشهود، إلى سيرة من طاب به الزمان وتزينت بذكره الأكوان، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب الوجه الأنور والوجه الأزهر والخلق العطر الأذفر. فمع خير الكلام بعد كلام الملك العلام، كلام من لا ينطق عن الهوى بل بيان ينبض بالخير والهدى، ومع الحديث الشريف يلقيه على مسامعنا الطالب أحمد بن طه بن محمد الهدار بارك الله فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يجديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكبر إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي.
0: يا ابن عبد الله ما بلغ الهوى منك الذي يرجو، ولا الشعراء كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمداً الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوا فقري إذا لم ترضى عن وصلي وترضى القبة الخضراء. صدق النبي الأمين ورسول رب العالمين، كلام تشرق به العقول وتطمئن به الصدور وتزول به الهموم. اللهم صل على من هدانا بأمرك وأرشدنا إلى طاعتك وشكرك، وما زالت نفحات السلف الصالح تعطر الأزمان وتنير للأمة طريق الهدى والإحسان. نستمع الآن إلى قصيدة شعشعت بأنوار السلف، يلقيها علينا الطالب الشيخ أبو بكر بن سالم الخطيب.

0: كلمات نابضة بالأدب والوقار تعيدنا إلى سيرة الأخيار والأبرار، فطوبى لمن تبع أثرهم واستنشق عبيرهم وخبرهم. ومن نفحات ذلك الأثر المجيد ننتقل بكم إلى القول السديد والموعظة التي تجدد الإيمان وتزيد مع كلمة الشيخ محمد بن عبد الله وفقه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين، وبعد. الحمد لله أحباء سيد الأسياد والعلماء والإخوة في الله، الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين وبعثنا في هذه الأمة، أمة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلق السماوات والأرضين وجعل كل شيء لخدمتنا، وأرسل النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تعليما لنا، قدوة لنا، حيث نعيش في هذه الدنيا حياة طيبة. كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا النور وهدى لنا، حيث الإنسان يرتاح في هذه الدنيا مهما كانت الأحوال، تارة يكون مريض، تارة يكون صحيح، تارة غني، تارة فقير، شاب شيب. ولكن الذي اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجد طمأنينة في قلبه ويعيش هنيئا مريئا. وفوق ذلك كل ما أعطانا النبي ربنا سبحانه وتعالى من الخيرات ننفقها في سبيل إحياء الدين فينا. دين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يرزقنا الجنة، يرزقنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا سورتنا وسيرتنا. ولكن كذلك إنسان ينظر إلى همة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه فكره وهمه دائم الفكر متواصل الأحزان، كيف يكون هذه الأمة بأجمعها من الداخلين الجنة من آخر نور هذا الدين، كان باخر نفسه أن نكون مؤمنين وأحسن اتباعا. كما سمعنا من علمائنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما رفض الإنفاق زكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله المشهور أن ينقص الدين وأنا حي. فلا بد كل واحد من الأمة يراقب قلبه، كيف حالي؟ إن معارف جاري لا يصلي، أو قريبي لا يزكي، أو جيران بلاد جاري بلاد جوار ما عندهم الإيمان، ما أتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دخل في قلوبهم الإيمان، كيف حال إيماني؟ كيف حال قلبي؟ هل ينشق قلبي؟ هل عندي ألم في قلبي أن هؤلاء ما دخلوا في الإسلام؟ أن هؤلاء ما صلوا صلاة في حياتهم؟ كيف حال قلبي؟ إنسان يهتم بحالة القلب، بصحة القلب، بشرارين القلب، ينقل القلب، يشيل القلب من الإنسان وينقل غيره من قلبه. لكن أما هذا الشرور في قلبي، لأن فعلا همي وحزني هم حزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون الناس داخلين في هذا الدين، كيف يموت إنسانا ما وصل هذه الرسالة وما وصل لما دخل الدين في قلبه. فهذا إنسان لابد يحاسب نفسه وأن يراقب نفسه ويسعى حيث فكره وهمه وقيامه في الليل ودعاءه في الليل لأمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جميع البلاد في كل أقليم الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كلنا حيث يحيى هذا الدين ونكون نموذج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كلها، ونسيء إلى الدين ونكون يعني قدوة لهذا الدين والصورة لهذا الدين، حيث يفهم الناس أن ها هو دين للحق في كل بلاد وكل مكان. وإن ما استطعت أن أذهب البعيد ولكن القريب، بس همتي وفكري ويعني بكائي للقريب والبعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى كل ما يحب ويرضى والعفو.
0: من نور إلى نور ومن سرور إلى سرور، نبقى الآن مع كلمة الأستاذ الفاضل مفتاح المجيد بن شهرول من إندونيسيا وفقه الله.

الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الجمع المبارك في بيت من بيوته سبحانه وتعالى نجتمع فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الاقتداء والاهتداء بسيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير الذي تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة وهم المؤتمنون عليه من لدن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا نقيا طاهرا صافيا كان سببا في اجتماع هذه الوجوه النيرة على ما أراد الله تعالى لهم أن يجتمعوا عليه من كتاب الله تعالى وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام ونحمد الله سبحانه وتعالى كذلك أننا بعد هذه السنوات المتطاولة بعد نزول الوحي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله تعالى وأعزه ورفع قدره وخصه باختصاصات كثيرة ومن أعظم ما خصه الله تعالى به هو أن جعل لسانه هو اللسان الناطق بالرسالة الخاتمة فإنما يسرناه بلسانك نحمد الله تعالى أن القرآن الذي كان يجري على لسان النبي عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 14 قرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه الأمة التي اختار الله تعالى لها أن تكون الأمة المرحومة وأن يتولى الحق سبحانه وتعالى حفظها وحفظ الدين لها أننا بعد 14 قرنا من نزول القرآن الكريم لا تزال ألسنة أهل الإيمان تنطق بالقرآن الكريم كما نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وكما جرى على لسانه غضا طريا كما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام بأحكامه وبكل ما يتعلق به من أحكام التلاوة واختلاف القراءة لا زال محفوظا فينا هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ندرك هذا الفضل وهذه المنة والخير الذي أجراه الله تعالى في هذه الأمة عندما ننظر إلى الأمم السابقة الذين أرسل فيهم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام ونزلت فيهم الكتب ولكن ما هي إلا سنوات قليلة وهذا النور وهذا الهدي يدخله الخلل والزلل والدخل وما هي إلا مدة قليلة وينتفي ولا يبقى له أثر بل ينقلب ذلك ظلمة وينقلب ذلك الذي أراده الله تعالى أن يكون نورا تتنور به القلوب بسبب الزيغ والضلال ينقلب ظلمة لمن تمسك به وتعلق به لكننا معشر أمة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له المنة العظمى علينا جميعا وما من آية يتلوها تال بيننا ولا عبادة يتقربها إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهي في ميزان في صحيفته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ببركة النبي عليه الصلاة والسلام لا نزال نقرأ القرآن وكذلك
لا تزال أنوار القرآن تتنزل، وأسرار القرآن تتنزل على وراث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصلنا إلى هذا المجلس حتى نسمع أسرارا ومعان في كتاب الله سبحانه وتعالى يجريها الله تعالى على وارث من وراث النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول بما نسمع، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على مننه الكبيرة وأياديه الوفيرة وعلى نعمة استماعنا لكلام الله تبارك وتعالى وتأمل معانيه وبقائه بيننا كما أنزله المولى على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مستودعا بعده كل قلب يرتضيه وينتخبه ويصطفيه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، نفعنا الله بهم. اللهم صل وسلم على من أنزلت عليه الآيات البينات وأحسن بيانها لنا، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها ساطعة الإضاءات. صلي معه على آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن في نعمة تأملنا لكلام ربنا انتهينا في أوائل سورة المؤمنين إلى قوله جل جلاله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكان أول من أرسل بالتوحيد، فإن الناس من عهد آدم إلى ما قبل زمن نوح كان ليس فيهم أحد يشرك بالله شيئا، وليس فيهم أحد يدعي أن مع الله إلها آخر، ولكن كان فيهم العصيان والذنوب والآثام، وكان الله يؤاخذهم بها. وإذا أرسل فيهم الرسول فلم يؤمنوا به ولم يستجيبوا ولم يرعوا عن غيهم أهلكهم. ثم بدأ الشرك، وهو اعتقاد أن مع الله إلها آخر. فكان أول من أرسل بالتوحيد ونفي الشرك على سيدنا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولم تكن فطرة الآدمية وعقولها تقبل الشريك مع الله أصلا، كما لم تكن تقبل أن الكون كون بغير مكون وبغير إله وبغير خالق، ذلك لا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة الإنسانية وفطرة الآدمي. وبعد طول العهد وإرادة الشيطان الإغواء، فأغوى بالمعاصي والذنوب وبمخالفة المرسلين، ثم استطاع أن يحرف البشرية إلى عبادة غير الله جل جلاله. وما استطاع أن يوجد في البشرية من يخالف العقل من أصله وكله، ويدعي أن لا إله أصلا، يلحد بالإله الذي خلق جل جلاله وتعالى في علاه. وكل ذلك متأخر عن الزمن الأول الذي أنزل الله فيه آدم إلى الأرض، فما كانت العقول قابلة لمثل هذا من أي آدمي قط، لقربها من عهد الفطرة والتكوين الأول، فما كانت أصلا تقبل أن يكون كون بغير الله وإلا إلى ثاني مع الإله، أمر ما يقبل. حتى استطاع إبليس أن يوصل العقول إلى هذا التذلل، ولم يزل يسترسل في ترذيل بني آدم حتى يحولهم إلى مسلوبي العقول، بل أحيانا يصرحون بذلك. وكانوا أنواع أهل الزيغ والضلال في القرن الماضي وأوائل هذا القرن ما يستطيعون أن ينكروا العقل، ولا حتى بعض العلوم التجريبية والتجارب، وظهر في وقتكم وزمانكم من ينكرها من أصلها، ومن لا يجعل للعقل مكانة لأنه فقد حقيقة عقله. وهكذا
وشأنهم كما نطق الطفل وسبي في فصل من الفصول الابتدائية تخلي إليهم ملحد يقول يا طلاب لا تصدقوا بشيء ما ترونه، هذا كل الكلام يجيبون لكم أهل الدين وغيره فارغ، ما تصدق إلا بشيء تشوفه كده، أي شيء موجود تراه بعينك موجود، واللي ما تراه بعينك غير موجود. وهذا يقول لهم ترون هذه السبورة؟ قالوا نعم. قال إذا السبورة موجودة. وهذا الطبشور اكتب فيه ترونه؟ قال نعم. قال الطبشور موجود. وقال الولد هذا الطفل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذا عقل الأستاذ غير موجود. وكان الأمر كذلك، هو غير موجود. لو كان يتكلم بعقل ما يقول هذا الكلام، لأن ما صدق إلا بالذي نراه. كلنا يصدق بالألم، وما يوم من الأيام بعيوننا رأينا طفلا في جي ألم، وين هو؟ بدأ شفته بعينك. فإذا جاء واحد يقول عندي ألم هنا، يجي واحد يقول شوف، ما شفت ألم في شعر في بشر، ما شيء ألم، يا مجنون. كثير أشياء موجودة ما تبصرها العين عندك، وإيش تبصر؟ كم بصر العين وكم تقدر؟ فالمعنويات كلها من وراء العين، وما وراء ذلك شؤون كثيرة. سبحان الخالق البارئ الموجد. فابتدأ الانحراف، هو وصل بهم الآن إلى أن ما كان تانف منه الفطرة تنفر عنه أشد النفرة، حتى من الفساق وشرشرة الأرض جاء لكم زمان أرادوا أن يجننوا له ويجعلوا قانون ويصلحون الشذوذ. الشذوذ عند الإنسان والذي يتسامى عنه ويشميز حتى أعداد الحيوانات وأكثر الحيوانات الأخرى، ويصلحون قانون في دولهم. يعني انحطاط إلى أبعد المعاني، ما هو كالأنعام بل هم أضل، كما قال عز وجل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وها أهل هذا الانحطاط يصلح يقودون الناس؟ هم القدوة للعبادة؟ لا، هم الذي بيجلبوا للبشر الخير أو بيسلكوا بهم مسلك حسن. ولكن إذا أراد الله أمرا سلب أهل العقول عقولهم، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى. ابتدأ إبليس وحرف الناس عن عبادة الله لعبادة غيره، وادعى أن الله مع الله تعالى شريك، حتى توطن الأمر في زمن نوح عليه السلام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا يعبدونها ويعتقدون أنها آلهة من دون الله تقدم وتؤخر وتنفع وتضر وترفع وتحفظ إلى غير ذلك من الأوهام الباطلة. بعد فجاء سيدنا نوح ولقد أرسلنا سبحانك، وما أعظم إرسال، لك الحمد على نعمة الإرسال، ولك الحمد على نعمة ختم الإرسال بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أكملت به حقائق النبوة والرسالة وجعلتنا به خير أمة، اللهم لك الحمد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وعلى هذا الحال مضى الرسل، يقول لكم ما يقولون للناس للكون إله، هذا أمر مسلم به كل يعرفه، للكون للخلق إله موجد ما حد ينكر هذا على مدى القرون، حتى بعد نوح بقرون ومرور الرسل كلهم، فهم ما يقولوا لهم لكم إله، يقولوا لا إله إلا الله، ما في إله غيره ثاني فقط. وصلوا لأن بعده تطور إبليس والشيطان في الإضلال والإنزال العقل، حتى قالوا مش إله ولا حول قوته إلا بالله. وهكذا يتناقض الإنسان مع ما أتاه الله من نعمة العقل ونعمة الفطرة بغلبة الشهوة والهوى وتسلط عدوه عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. أرأيت من اتخذ، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله علما وختم على سمعه وقلبه وجعله على بصره بشرة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتقون. اللهم اهدنا في من هديت
وهو القائل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا في من هديت. يقول: فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخافون أن يصيبكم بطش إذا عبدتم غيره وادعبتم إلها معه، أفلا تتقون غضبه وبطش ونقمته وعذابه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وهذه مشكلات البشرية في من يتعالون فيهم ويحتلون المنزلة بين أقوامهم في الأماكن المختلفة والأوقات المختلفة. وقوم غالبهم مصابون بلوثة في الفكر وحسن استعمال العقل، فيخرجون عن حسن استعمال العقل، فتأتي هذه الشبهة تكررت سواء في قوم نوح ومن بعده. أولا النظر إلى الأنبياء والرسل بأنهم بشر، وما هم ما أنكروا أنهم بشر ولا قالوا لكم اعتقدوا أننا غير بشر، وإنكارهم أن يكون من البشر من يصطفيه الله وينتخبه للنبوة وللرسالة إلى غير ذلك من المزايا التي يخص الله بها من شاء في عباده. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض كما قال الله. وبذا يتشبثون بشبهة وهم سواسية الناس، وسواسية الناس ما تأتي بمعناها الصحيح إلا أنهم في أصل التكوين والخلق وفي المخاطبة من قبل الله تبارك وتعالى على حد سواء، وتجري أحكامه على الجميع. أما أنهم يتساوون في ألوانهم أو أشكالهم أو عرضهم أو طولهم فضلا عن صفاتهم وأخلاقهم، فهذا ما لم يكن ولا يكون، ما لم يكن ولا يكون، ولا يقبله العقل أصلا. وكل الذين يدعون السواسية من خلال هذا الوهم يتناقضون بذلك في واقعهم. وعندهم المدير ما هو مثل الموظف، والوزير ما هو مثل المدير، ورئيس الوزراء ما هو مثل الوزير، عجيب، ورئيس الجمهورية ما هو كم من رئيس الوزراء. وبعدين ما تقول لنا سواسية، سواء ماشي فرق، يصدر الرئيس أمر، يصدر الجندي أمر، ويصدر الموظف أمر، ويصدر كلها سواء. كيف يعيش الناس؟ ولا وحوش تعيش بمثل هذا، حتى الوحوش ترتب نفسها بالترتيب. إيش معنى السواسية هذه اللي يتحدثون عنها؟ لا يتأتى أن يكون لها معنى صحيح إلا أنهم في أحكام الله وأمام الأوامر والنواهي سواء، وأن خلقهم وتكوينهم ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى سواء. هذا صحيح، وهذا الذي جاء به الأنبياء والرسل، وهذا الذي دعا إليه جميع أهل وحي الله تبارك وتعالى وأتباعه من الصالحين. وأما الصالح مثل الطالح، والصغير مثل الكبير، والذكر مثل الأنثى، والطويل مثل القصير، بسواء سواء حتى ميزانهم خلوا سواء كلهم. هذا عقل، هذا ما يتأتى لا في أجسامهم ولا في صفاتهم يكونون سواء. أصل التكوين من ماء وطين ثم من سلالة ماء من سلالة، هذا سواء، الناس فيه سواء. ولهذا الجماعة دول المصايب اللي سمنهم ملأ عن الخيار، النخبة فيهم عندهم مشكلتهم بشرية. ليش يجي عندهم مشكلة بشرية؟ هم يحتلون في المجتمع محل رفيع راقي، ما يبغون حد ينافسهم في أول، وكيف يتحولون أنهم يتبعون أحد وهم ألفوا أن الناس يتبعونهم؟ فإذا صدقوا برسالة هذا واجب عليهم يتبعوه، فلهذا يقول بشر مثلنا، وكرروا هذا الكلام وإلى اليوم يتكرر. حتى إذا ظهر صاحب خصوصية من صالح أو ولي يقولون بشر، وبعدين مو بشر يعني ما شيء خصوصية يعني.
مع الاعتبار بمزايا التي خصه الله تعالى بها. وقال الذي كفر إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عبد أبانا فأتون بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من شاء من عباده. وبشر يجعل فيهم مرسلين ويجعل فيهم أنبياء ويجعل فيهم صالحين ويجعل فيهم أتقياء ويجعل فيهم أغنياء ويجعل فيهم فقراء. وبعدين والبشر كلهم خلاص ما عاد لحد فضيلة ولا لحد كرامة ورفعة أو يستوون في الفضل والكرامة عند الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما يمكن أبدا إلى حد الباقي عند المغفلين والمغرورين الباقي عندهم من العقل نقول اجعل آل دارك والمجتمع عندك اللي يضر واللي ينفع سواء واللي يجيب لك الفلوس اللي أنت تحبها وحسك قريب عليها واللي يسرق عليك الفلوس سواء ما هو سواء ما ترضى عقلية تقول سواء. وبعدين إيش بغيت إن إحنا سواء في إيش يا هذا؟ حذر عقلك تكلم بروية تفهم إيش تقول وما وراء القول هذا. ولكن إذا جاءت الأهواء ما عاد يبقى الإنسان ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا يا محمد كنت صادق وحق ونؤمن بك شق القمر وأمر غريب كواكب ربي خلقها آياته كيف يشتغل الرسل يجون يشققون كواكبهم هذا مهمتهم ما هي مهمتهم. ولكن تحدوا الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا ودعا رب واجتمع وليلة النصف من شعبان وسماء مصحية طلع القمر فانفلق فلقتين. وبعدين ما أمنوا ما صدقوا قالوا بنو قال اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آيتين يقولوا سحرون مستمر وكذبوا واتبعوا هواهم وكل أمر مستقر. وهكذا يقولون لموسى ادعوا لنا ربك لنكسبنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم رجلهم إذا هم ينكذون ولا شيء. وأول مرة وثاني مرة كل ما نزل عليهم بلاء يرجعون إلى موسى يقول يرفع عنهم يرجعون ولا يؤمنون ولا يتبعون ولا يرسلون مع بني إسرائيل. ثاني مرة الضفادع أرسلت جاءوا يا موسى دع ربك رفع عنهم الضفادع لا يؤمنوا قالوا لا قمل جاء القمل يا موسى دع ربك إن رفعت هذا كشف بنؤمن ونرسل وتفضل راحت القمل ولا شيء. ها يا جماعة إذا لا الجراد الدنيا مليانة جراد.

دول عاد زرعة تطلع لهم، والمطابخ جراد والسطوح جراد والمج جراد. يا موسى شفت أن ذلك يومين معك ونرسلنا معك بني إسرائيل، كشفنا عمرك ورجعوا. لا حول، بل قال لو رجعناهم من الآخرة وعاينوا وشاهدوا أمامهم ما أخبروه من الرسل من الجنة والنار والنعيم والعذاب ورجعوا للدنيا. هل ذاك مرأي ذلك سحرون؟ احنا بكذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيا رب ثبتنا وأهدي قلوبنا، ما حد هادي إلا هو سبحانه وتعالى. لكن الله يهدي من يشاء. ما أفلا تتقون؟ قال الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. نوح ناشي بينهم، مميز في أخلاقه، مميز في أدبه، مميز في صدقه. طول عمره وبينهم ما جربوا عليه كذبة واحدة. ولما نبي وقد جاوز 40 وجاء يكلمهم قالوا بشر مثلنا. بعدين إيش الملحظ عندهم؟ هذا هو مصيبة النفوس، أنها تريد السلطة والنفوذ والمكانة بين الناس. يريد أن يتفضل عليكم، هذا شغلكم أنتم مو شغل الأنبياء. الأنبياء ما يريدون منزل عند أحد ولا يتفضلون، يريدون يتحققون بالعبودية للرب ويخدموا عباد الرب وينقذوهم من النار. هذا مقصد الأنبياء. لكن مقصد الجماعة دولة يتأمر يتعالى بين الناس ويقول إذا بينزعنا بيشل المكان حقي. هذا جاء بدعوة حق، لا يريد مكانتك ولا قيمة عنده للمنزلة عند الخلق. يخاف ربه، يخاف ربه من فوقه ويطلب المنزلة عنده. وذا بيقيسه كما إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يظنونهم مثلهم. يريد أن يتفضل عليكم. هلا نوح هذا بغى يقع الرئيس حقنا، وبغى الأمير فينا مشان نتبعه وهو المتبوع نحن تابعين. ولا قصد نوح هكذا، قصد نوح تنقذوا أنفسكم من الكفر والظلمة والشك والفساد إلى الهدى والصلاح، تسعدون في الدنيا وفي الآخرة. قالوا القلب ما الذين كفروا من قومهم ما هذا إلا بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليكم. ويدورون حجج، ماشي حجج، لكن لو شاء الله لأنزل الملائكة. وهو بدأ الله أن أرسل رسل إلى الخلق ملائكة. من أيام آدم ما حد يقول ملائكة رسل، رسل إلى الرسل ملائكة ينزلون، ولكن البشر بينهم البين. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك. كان رسول ملك مع ملك، لكن أنتم بشر تنزل لكم ملائكة وتقولون هذا خلقهم غير خلقنا وتكوينهم غير تكويننا، وكيف يكونون قدوة لنا؟ واحد منكم رسله، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الليل. وهذا يقولون البشر لو إن شاء الله لأنزل ملائكة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إيش المصيبة الثانية عند العقليات هذه اللي يسمونهم الملأ، يعني النخبة والمعتلين بين قومهم، الأشراف بين قومهم ملأ، عندهم مشكلة ثانية أنهم يرون أنفسهم أنهم العلم كله عندهم، هم هذا شيء نحن ما سمعنا بهذا. وإذا سمعتم جهال ما دريت، وحصل واحد واثنين وثلاثة وأربعة قبلكم، نحن ما سمعنا، ما عند سمعتم أنتم خلاص قلتكم. وقال فرعون ما أريكم إلا ما أراه، ما هديكم لا سيبش ما شيء إلا هذا رأي وبس. هذا مصيبتهم إلى اليوم، مصيبتهم إلى اليوم من القرون الماضية وإلى اليوم هذه مصيبتهم. ما سمعنا بهذا في أبين الأولين، يعني العلم عندنا وحدنا بس، وما أي علم عندنا ماشي علم. سيدنا إبراهيم يقول لأبيه إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني ذيك صراطا سوية. وهؤلاء يقولون ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. بعدين يقولون بس الأمر العلم محصور عندنا، وكل واحد بحسب تحليلنا نحن صنعنا.

نكفاه ولا نكفاه بأي شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن هو إلا رجل بالجنة فتربصوا به حتى حين. فلبث فيهم كما قال الله 1050 سنة صابر عليهم، وهم بأهوائهم يتواصلون بينهم البين، لا تصدقوا نوح ويضربون ويعملوا نوح ويضربون سيدنا النبي نوح أحيانا حتى يغمى عليه، وإذا فاق قام يدعوهم، وما إذا جاءوا ذكرهم في مجمع يغطون وجوههم ويحطون أصابعهم في أذانهم يعني ما بغينا نسمعك. وهو صابر سنة زيد، سنتين زيد، ثلاثة زيد، أربعة زيد، مئة زيد، 200، 300 سنة، 400 سنة، كلما دعوتهم بتغفيرهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال نبي نوح أنا بذلت جهدي كله وما استطعت في هدايتهم دعوتهم، قمت به، ها ثم أني دعوتهم جهارة، ثم أني أعلنت لهم، ثم أني أنتوا لما صرت لهم وقلت استغفر، فقلت استغفر ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم ومددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون له وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر في النور وجعل آياته واضحة بين أيديكم. صبر سيد نوح بعد 950 سنة أوحى الله إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا عد واحد بيدخل في الإسلام ولا بيدخل في هذا الدين. قال رب انصرنا بما كذبوا. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين، لكن بعد ما جاء له النبأ أنه ما أحد منهم بيؤمن، قال إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بس معه خبر هذا من السماء فدعا عليه لا إله إلا الله. قال رب انصرني بما كذبون، تكذيبهم إياي هذا وإصرارهم أنصرني. قال الله فأوحينا إليه أن اصنع الفلك سفينة بأعيننا عنايتنا ورعايتنا لك وتأييدنا إياك وحفظنا لك وتحننا عليك بأعيننا ووحينا أمرنا، أمرنا أن أقول لك صلح كذا صلح كذا رتب كذا. فأخذ يصلح السفينة والجماعة يزيد استهزام يقولوا النبي هذا اللي جاي يدعي أنه النبوة قدوا نجار، شوفوا الرجال نجار راح ينجر. كلما مر عليه ماله من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما سوف تعلمون. ما ينتهي هذا من خزي ويحلو هذا من الله، غاية في البيان والإنذار والشفقة عليهم ولكن أصروا. هنصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت تنور فاسلك فيها. فرجع الوقت وجعل الله له علامة. تنور قيل أنه باقي من عهد آدم عليه السلام، كان عند النبي نوح، يقول هذا التنور إذا أردتك أن تركب في السفينة وتركب معك من أمرتك بركابه فيها فسيفور ويرتفع فيه الماء ويفور، فإذا فار فهذا اليوم الذي تركب فيه السفينة، علامة بينه وبين الله. فجاء اليوم إذا جاء منه فارت النور، أصبح الفجر وفارت النور، فاسلك فيها ادخل فيها في السفينة، اسلك فيها ادخل فيها من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من الحيوانات هذه الموجودة عندك كلها، وركبها معك والذين آمنوا معك وأهلك لمن سبق عليه القول وهو زوجته وابنه هذا الذي ما آمن، بقية ابنه ركبوا معه، زوجته ما هي معه وابنه هذا أصر على الكفر ما هو معه إلا من سبق وأهلك إلا من سبق القول منه، وسأغرق الجميع ولا تخاطبني الذين ظلموا. سابق قال حكموا مني عليهم بعد هذا الذي عملوا كله و950 سنة وانت صابر عليهم، الآن أهلكهم وأغرقهم بالعادة. تكلمنا في حد لا تقول لي، لا تخاطبنا في حد ولا تخاطبني في الذين
إنهم مغرقون سبق الحكم عليهم مني أغرقهم ولا أبقي فيهم واحد. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وركب في السفينة ومن معه وقال لولده آمن وادخل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، بطلع في الجبل ما عاد بيصلنا الماء هذا اللي تخوف به. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله تعالى. ففتحنا أبواب السماء بماء وانهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ويا رب ألواح خشب ودسر مسامير إيش بتكون في المياه هذه كلها؟ قال تجري بأعيننا، رعايتنا وعنايتنا معه، ما يقدر ما ولا غير ما يضر من دوني، لا إله إلا الله، تجري بعيونه جزاء لمن كان كفر عليه سلام الله، تعب وصبر وأنجاه الله تعالى. وبعدين من محرم إلى رجب، بل من رجب إلى محرم، ركب السفينة في شهر رجب وطلع رجب وشعبان ورمضان وشوال والقعدة والحجة. ومحرم قيل يا أرض بلعي معك ويا سماء أقلي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال قل ربي أنزلني منزلا مباركا، ربي أنزلني منزلا قراءة عامة القرة، وفي قراءة عن عاصم منزلا، منزلا مباركا أي مكانا مباركا، منزلا أي إنزالا، المنزل الإنزال المبارك. أنزلني مزبك وأنت خير المنزلين، خير من تكرم عبادك بالنزل والتهيئة. إن في ذلك لآيات، في هلاكهم وفي صبر نوح عليهم وفي ما انتهى أمرهم آيات. وإن كنا لمبتلين نختبر العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحجج وهلاك المتمردين ونصر المرسلين. وإن كنا لمبتلين مختبرين للعباد، اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين والتوفيق، وأعذنا من كل سوء حاط بعلمك، وادفع عنا كل تعويق حول بيننا وبين شهودك الأسنى بمرآة حبيبك الأصفى في جميع شؤوننا، حتى نعيش في الحياة نعبدك كأننا نراك ونلقاك وأنت راض عنا، نحب لقاءك وأنت تحب لقاءنا يا رب العالمين يا ملك الأملاك. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، واعصمنا من الشرك، واغفر لنا ما دون ذلك يا خير الغافرين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

0: 하는 건 반드시 돼야 돼서.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: المستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالمين بن حميد بن حامد بخريصة الملقب بن شحنة، وجنازة الساعة 5:30 صباحا يوم غد، والعزاء في بيتهم بحر مسجد عمر بن الخطاب بحافة المطار. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالمين بن حميد بن حامد بخريصة الملقب بن شحنة، وجنازة الساعة 5:30 صباحا يوم غد، والعزاء في بيتهم بحر مسجد عمر بن الخطاب بحافة المطار. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم عن إقامة الحفل الختامي والتكريمي للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، والذي يتخلله أبريت بعنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع الجزء الثاني، ومحاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وذلك يوم السبت القادم 25 صفر 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر أغسطس 2026 للميلاد. الزمان 10:00 صباحا. المكان مبنى المدرسة بالبدور بمدينة تريم. كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها، اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770 8008-88-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
3: نحن في انتظارك، سجل الآن في حملة العمرة لشهر ربيع الأول لوكالة الطاهر، رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 18 يوما مع الطريق، 4 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1800 ريال سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت تيرين عيديد بجانب محطة عيديد. للتواصل 773-414-817 أو 735-206-011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبة المستمعين الكرام والمتابعين الأعزاء عبر أثير إذاعتي وقناة نور الإيمان من تريم الغنة، ويسعدنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نبتدئها بتحية تخصكم أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم محطات في موسمه 11 ليوم الاثنين، 20 يوما مضى من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للثالث من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، غيث رحمة وعظمة أجر. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لقد من الله علينا أحبتي بالأمس بأمطار الخير والبركة ساقها رحمة للعباد والبلاد، وإننا إذ نحمده سبحانه على نعمه نتوجه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره بالدعاء لفقيدنا الذي وافته المنية إثر سقوط جدار عليه وهو على دراجته وقت هطول الأمطار، فنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكتبه عنده في الشهداء. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صاحب الهدم شهيد، فعظم الله أجر أهله وذويه وألهمهم الصبر والسلوان. كما نبتهل إلى الله تعالى أن يعوض كل من تضررت أو تهدمت ممتلكاته خيرا جزيلا، وأن يجعل ما أصابهم كفارة ورفعة في الدرجات، فالمال مال الله والعوض منه سبحانه أجزل وأعظم. ويطيب لنا أن نضع بعض التنبيهات الهامة والمختصرة عند هطول الأمطار نذكر بها أنفسنا ومن يسمعنا من باب حرصنا على سلامتنا جميعا وعلى سلامة أهلنا الكرام، ولتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة والأضرار مستقبلا. نذكر أنفسنا جميعا ببعض التعليمات الإرشادية الهامة، منها الابتعاد عن الجدران والمباني الآئلة للسقوط، وتجنب الوقوف أو ركن الدراجات والسيارات بجانب الجدران القديمة أو السواتر التي قد تضعفها مياه الأمطار والرياح التي تهب أثناء هطول الأمطار. كذلك أيضا أحبتي تجنب مجاري السيول من خلال عدم المخاطرة بالعبور بالسيارات أو الدراجات أو أقداما في ممرات السيول والوديان، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية، فلنتنبه جميعا للأعمدة الكهربائية مخافة حدوث أي تماس كهربائي مع مياه الأمطار. كذلك أيضا المبادرة بتفقد سطوح المنازل وتصريف المياه كي لا تتراكم وتؤدي إلى انهدامات لا قدر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأمطار وأن يجعلها أمطار بركة وخير، وأن يبعد عنا جميعا كل الأضرار، آمين اللهم آمين. والآن أحبتي مستمعين الأعزاء الكرام، دعونا سويا نبحر مع فقرات حلقتنا هذه، فعلى بركة الله نبدأ.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب حديثنا أعزائنا المستمعين الكرام عن مؤلف من المؤلفات النافعة والمفيدة ألفه الحبيب العلامة الداعي لله الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي، كتاب فتح الإله. هذا الكتاب ألفه الإمام العلامة الداعي لله الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي رحمه الله، مفتي الشافعية بمكة المكرمة، الذي ولد عام 1213 للهجرة وتوفي عام 1281 للهجرة ودفن بمكة. ولد في قرية الفجير من ضواحي سيئون بحضرموت، جد في طلب العلم وسافر إلى الحرمين الشريفين متحملا مشاق السفر، حيث كان يحتطب في المدينة المنورة ليبيع الحطب ويتصدق بنصف ثمنه في الحضرة النبوية ويستعين بالنصف الآخر على قوته. تلقى العلم عن أكثر من 100 شيخ، وأعظم شيوخه وشيوخ فتح والإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، كما أخذ عن الأئمة أحمد بن عمر بن صميت والحسن بن صالح البحر وعبد الرحمن بن سليمان الأهدل ومفتي مكة الشيخ محمد بن صالح الرئيس. أنجب علماء أعلام طبق ذكرهم في الآفاق، كابنه الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد الشهير، وابنه الحبيب حسين مفتي الحجاز ومحدثها، ومن أشهر تلاميذه العلامة علوي بن أحمد السقاف مؤلف كتاب ترشيح المستفيدين، والإمام أبو بكر بن عبد الله العطاس. كتاب فتح الإله كتاب مختصر نافع في مباني الإسلام والإيمان، يجمع بين التوحيد وواجبات الصلاة وأحكام المعاملات وجملة من معاني تقوى الله وتطهير القلوب. وإليكم أحبتي رشفات من هذا الكتاب، كتاب فتح الإله بما يجب على العبد لمولاه. الرشفة الأولى أفضلية مجلس العلم. قال المؤلف وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وحضور 1000 جنازة. وفي الحديث: أشد الناس حسر يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم فلم يطلب. وفي صفحة 13 قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى حول حقيقة معنى التوحيد: لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له وحده، والألوهية استحقاق صفات الكمال كلها، فلا معبود بحق في الوجود إلا الله. وقال في صفحة 16 حول خطورة التساهل في ألفاظ الردة، قال: فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلام عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله عز وجل. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى أنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونها كفرا. وفي صفحة 21 يقول حول التحذير والتنبيه لتارك الصلاة، قال رحمه الله تعالى: فالصلوات الخمس معلومة واجبة محتومة، يكفر جاحدها ويقتل تاركها، وليس له معذرة ولو في غمرات الموت، فيا لها من سكرة، فيصلي حتى إذا عجز عن الإيمة براسه أو بجفنه. هذا ونوصي أنفسنا أحبتي جميعا بقراءة مثل هذه الكتب النافعة حتى نستفيد منها في حياتنا وفي تصحيح معاملاتنا وعباداتنا.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين ومشاركاتهم بين يدي مشاركة مختارة كتبها الأستاذ سالم باسنبل، تحمل عنوان: الشيخ رحيم صاحب أكبر مذكرات يومية. هو الشيخ عبد الله بن حسين بن رحيم بافضل، ويعرف برحيم كاتب ومدون للوقائع والأحداث خاصة المحلية منها، وصاحب أكبر مذكرات يومية. والشيخ رحيم شخصية لامعة ونجم ساطع في مدينة تريم، فتراه كل يوم يسير على قدميه في شوارع وأزقة المدينة، ويتميز بمظلته السوداء التي دائما يحملها تقيه من أشعة وحرارة الشمس، ويمشي بطريقته الهادئة مطمئنا راض بمعيشته، يكلم الصغير والكبير في تواضع ويسألهم عن أحوالهم وصحتهم. فلم يقعده هذا أو ذاك، بل شب تواقا إلى الكتابة والتدوين، ويقوم بجهده المبذول في البحث عن الأخبار والمستجدات فيجمعها في سجلات ويحفظها كوثائق هامة، يطوف ويشاهد ويسمع كأنه سائح وغريب عن المدينة، ويجتاز المسافات الطوال بحثا عن المستجدات والأخبار والمعلومات، ويتطلع إليها بتلهف كبير. فتلاحظه يقف موقف الفحص المدقق، ولا سيما أمام الأخبار والأحداث الهامة والخطيرة، ليأخذ منها السند والدليل، مثله مثل المنخل المدقق ليفصل النخال عن الدقيق. فعملية التدوين هواية امتهنها لسنوات عديدة لأكثر من 5 عقود لينفع بها الناس بكل سعة. فتعتريه عزيمة ورغبة شديدة بالتوثيق وحب التدوين وتسجيل وقوع الأحداث مزمنة بالساعة واليوم والشهر والسنة، حتى وصلت أعماله إلى سجلات ضخمة لا يستهان بها. ومن سماته أنه عجوبة في سرعة الحفظ ومعرفة الأحداث التاريخية، كتاريخ حدوث السيول والجراد والوباء والمجاعة، وأيضا الحرائق والأفراح والزواجات والمناسبات والاحتفالات والمواليد والوفيات إلى آخرها. فاكتسب شهرة كبيرة، فجعلت الناس يأتون إليه لتسجيل تواريخ ميلاد أولاد أبنائهم وتسجيل أمواتهم، فيقوم بوظيفة ما يسمى اليوم بمكتب السجل المدني. وحقيقة الأمر أن الشيخ رحيم يعتبر مرجع في التدوين وتاريخ وقوع الأحداث، فإذا ما التبس على الناس تاريخ حدث معين فتجده من السهل أن يجد تاريخه بسرعة ويحدده بدقة، وذلك لإرشيفه وفهرسته المنظمة. وهذه الحقائق التي جمعها الشيخ رحيم يمكن أن تساعد أي باحث اليوم لمعرفة حقيقة الواقع الذي كان يعيشه الإنسان، خاصة في مدينة تريم في العقود الماضية، والانطباع عن الماضي بعاداته وتقاليده وقيمه وأخلاقه العليا. وتوفي رحمه الله تعالى في شهر مايو سنة 1980، بعد أن كرس عصارة جهدي في العمل الميداني، وترك إرثا تاريخيا وثراء في التدوين وجهدا ليس بالبسيط. وللأسف الشديد لم يقم من بعد أحد بتدوين الأحداث خاصة المحلية، فثمة فرصة كبيرة اليوم إلى الباحثين عن التاريخ المحلي للاطلاع على مدونات ومذكرات وسجلات الشيخ رحيم، ونداء عاجل في من يرون في أنفسهم المقدرة في إنقاذها، حتى لا تكون في أدراج الرفوف وتأكلها الأرض. فالأمر يحتاج إلى تنقيحها وتهذيبها وتحقيقها، وترجمة الألفاظ لغتها العامية إلى الفصحى، لأنها حتما ستفقد قيمتها وطرافتها متى عرضت على الغير الذي لا يفهم اللهجة الدارية، ومن ثم طباعتها، حتى يكون لهذا العمل والمجهود الذي قام به الشيخ رحيم صداه وينتفع به القارئ والمهتم. رحم الله الشيخ رحيم بفضل، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته، ويجزيه حسن المثوبة على ما قدمه لتراث أمته وقضاياها من خدمات جليلة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن اللوز. اللوز من أفضل المكسرات من الناحية الغذائية، فهو غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف وفيتامين إي والمغنيسيوم والكالسيوم، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار. أضرار الإكثار من تناول اللوز: زيادة الوزن. اللوز عالي السعرات الحرارية، تناول كميات كبيرة يوميا قد يؤدي إلى زيادة الوزن خاصة مع قلة النشاط البدني. كذلك اضطرابات الجهاز الهضمي، الإفراط في تناوله قد يسبب انتفاخ، غازات، إمساك أو أحيانا الإسهال خاصة إذا لم يتم شرب كمية كافية من الماء. ثالثا، حصوات الكلى. اللوز يحتوي على الأوكسالات، لذلك قد ينصح من لديهم تاريخ متكرر من حصوات بعدم الإكثار منهم. كذلك أيضا الحساسية، قد يسبب حساسية شديدة لدى بعض الأشخاص، وقد تظهر على شكل طفح جلدي أو تورم أو ضيق في التنفس. كذلك أيضا التداخل مع بعض الأدوية، لأنه غني بالمغنيسيوم فقد يحتاج مرضى الكلى إلى الحذر من الإفراط في تناوله، كما ينبغي مراعاة النظام الغذائي لدى من يتناولون أدوية معينة وفقا لتوجيه الطبيب. هل اللوز يرفع السكر؟ لا، بل على العكس، مؤشره السكري منخفض، يساعد على إبطاء امتصاص السكر عند تناوله مع الوجبات، لذا يعد خيار جيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال. الكمية المناسبة يوميا من 20 إلى 30 حبة من اللوز، حوالي 28 إلى 30 جرام، تعد كمية مناسبة لمعظم البالغين، ويفضل أن يكون غير مملح وغير محمص بزيوت حتى تحصل على أكبر فائدة صحية. ونختم بفوائد هذا اللوز، فمن فوائده يدعم صحة القلب ويخفض الكوليسترول الضار، يساعد على تحسين التحكم في سكر الدم، يدعم صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، يمد الجسم بفيتامين إي ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا، يزيد الشعور بالشبع، وقد يساعد في التحكم بالوزن إذا استخدم باعتدال. والخلاصة، اللوز من أفضل المكسرات للصحة، لكن فوائده تتحقق عند الاعتدال في تناوله، أما الإفراط في تناوله فقد يؤدي إلى زيادة الوزن واضطرابات الهضم، وقد لا يكون مناسبا لمن لديهم حصوات كلى متكررة أو حساسية من المكسرات.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا عن عشر خطوات عملية لغرس الأخلاق والآداب في الأطفال. أولا، كن قدوة قبل أن تكون موجها. فالطفل يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، فيقلد أفعالك قبل أن يحفظ كلماتك. ابدأ بتعليمه مراقبة الله، ازرع في قلبي أن الله يراه في السر والعلن، فهذه أعظم وسيلة لبناء الضمير. علمه الآداب اليومية بالتدرج كالتسمية والسلام والاستئذان والشكر واحترام الكبير والرفق بالصغير وغيرها. امدح الخلق الحسن فور ظهوره، فالكلمة الطيبة والثناء المعتدل يثبتان السلوك الحسن ويشجعان على تكراره. صحح الخطأ بالحكمة والرفق، فالمقصود إصلاح السلوك لا كسر شخصية الطفل أو إهانته. اختر له الصحبة الصالحة، فالأصدقاء يصنعون كثيرا من الأخلاق والعادات، والمرء يتأثر بمن حوله. اربط كل خلق بدليل من القرآن والسنة ليعلم أن الأخلاق عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى وليست مجرد عادات اجتماعية. خصص دقائق يومية للتربية، قصة نافعة، حديث نبوي، موقف تربوي، فالاستمرار في ذلك يصنع الأثر. عوده على تحمل المسؤولية كترتيب فراشه والمحافظة على ممتلكاته وخدمة والديه واحترام النظام وهكذا. وأخيرا، أكثر من الدعاء له، فالهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وغيرها من الأدعية المباركة. وتذكر دائما عزيز المستمع الكريم، عزيز المربي، إن تعليم الطفل الأدب في صغره خير من معالجة سوء الخلق بعد كبره، فما يغرس اليوم يحصد غدا.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة. المخرج من سوء الظن، قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب، كما ذكر ذلك الإمام النووي في الأذكار: ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له. ومن كتاب النصائح الدينية قال بعض السلف: ما سمعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولون في شيء من الأعمال أن تركه كفر إلا الصلاة. ومن الأشياء المكروهة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الافتراش كافتراش الكلب أو السبع في الصلاة في أثناء السجود. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه. من أقوال الصالحين يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولخص الأدب في ثلاث: اتق الله حيثما كنت، الأدب مع الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الأدب مع النفس، وخالق الناس بخلق حسن، الأدب مع الناس. يقول محمد النهاري: كنت في درس سيد الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى، وقال له أحد الحاضرين: يقولون إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، فما تقولون سيدي؟ فأجاب سيدي: الأفضل ما اختاره الله لك، فإن كنت غني فكن شاكر، وإن كنت فقير فكن صابر. اتصال السند بأهل العلم والفضل سبب فخر واعتزاز. لما ترجم الإمام النووي في المجموع للإمام عبد الملك بن جريج قال: وهو أحد الفقهاء الشافعية في سلسلة الفقه وسلسلة متصلة به بحمد الله. ونختم بهذه الفائدة المفيدة. قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالف فهو الباطل. وقال الإمام الشعراني: كل طريق لم يمشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ظلام ولا يأمن سالكها العطب. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: بمجرد أن مددت إليه يدي مصافحا، حتى استعرض لي في ثوان معدودة ودون مناسبة قواه الخارقة ومواهب الفائقة وعضوياته الدولية، كما يستعرض عامل المقهى قائمة الوجبات التي أصبحت تتدفق من لسانه تدفقا من كثرة الترديد، ثم يذكر أنه صاحب الإنجاز الأول في كذا، وأنه مشغول بمواضيع جديدة الطرح غير مسبوقة التناول. هرأت لاحقا لأبحث عن هذا الفارس المجهول في جوجل، فإذا هو حامل دكتوراه من جامعة لم أسمع بها قط في حياتي، كما لم يسمع بها ذوي الاختصاص. فقلت في نفسي: يا ذا الإنسان، أترك تضحك على ذقنك أم على وطن استودعك أمانة بنائه، أم على بشر استخففت بعقولهم؟ أحقر حالات الفرد أن يكون مفتريا، وأخطر حالات المجتمع أن يكون مزيفا. حينئذ تغيب الأصالة التي هي جوهر النبل والنماء والإبداع في الإنسان والمجتمعات. يقول جون ستيوارت ميل: الأصالة هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن للعقول غير الأصيلة الإحساس بفائدته. وحتى لا تفهم الأصالة في معناها المشوه الذي درجت عليه، أقول بأن الأصالة ليست تمجيد الماضي والعيش على ترانيمه وبطولاته، وإنما هي استقلالية عقل الفرد وقدرته على الإنتاج والإبداع والتشييد دون تقليد أو محاكاة. أما أصالة المجتمع فهي استثماره للمزايا الكريمة والشمائل الفاضلة التي تتميز بها هويته من أجل التطوير والبناء والتشييد. وما يحدث في مجتمعاتنا من تزييف للعلم يعد جريمة في حق الأصالة، وأبرز ذلك العدد الكبير الذي كشف عنه من المزيفين المدعين بحمل الشهادات العليا، يضاهون بها أصحاب الجهود الأصيلة والكفاح العتيد الذين صدقوا مع أنفسهم قبل أن يصدقوا مع وطنهم. فكيف لمزيف أن يحمل أمانة وطنية، وكيف لغشاش أن تناط على كاهله مسؤولية مجتمعية؟ إن من سهل عليه التدليس مع نفسه يسهل عليه الافتراء على وطنه. المجتمع الذي يسأل عن أصالة الأدوات والأجهزة التي يستعملها، ولا يسأل عن أصالة البشر الذين يتعامل معهم ويحملهم المسؤوليات، إنما يبني لنفسه أساسا من ملح، فهو يكترث بالمظهريات لا بالجوهريات. نعم، لدينا أزمة وهي إحدى أهم إشكالياتنا الحضارية في أننا نولي اهتماما عظيما للمظاهر أكثر من الجواهر، لكن أن يصل الزيف إلى التعليم فتلك جريمة يحق للمحاكم أن تنظر فيها. على أن هناك أمرا من الأهمية إدراكه، وهو أن هذا التزييف حصيلة ثقافة متجذرة. فالابن الذي حكم عليه القاضي بقطع يده لأنه سرق صاح بأعلى صوته: قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي التي زغردت حين سرقت لأول مرة. غياب الأصالة نخر الكثير من جوانب حياتنا، فأصبحنا نعجب بأرقام لوحات السيارات لا بأخلاق الناس، وأصبحنا نهتم بالأوراق الشهادات دون أن نكترث بالمعرفة، وأصبحنا نقيم البشر بمظاهرهم إن كانوا هم من أهل الصلاح والتقى لا بأعمالهم وأخلاقهم، وأصبحنا نقدم الجهلاء على الفضلاء

وأصبحنا مقلدين محاكين لأننا حدنا عن المنهجية الأصيلة للإبداع، وأصبحنا نبني الصروح الشواهق قبل أن نعد البشر، وأصبحنا نمجد التاريخ دون أن نعرف عنه إلا النزر الضئيل، ونطمح للمستقبل دون أن نؤسس له. وظهرت بيننا الألقاب التي لا تسندها أي دعائم علمية أو عملية، وأصبح الإعلام يصنع الهالات الكبيرة حول النكرات فيضخم من شاء ويقزم من شاء، فهذا نجم وهذا عبقري وتلك فنانة وأخرى شاعرة، كما يحلو لمزاج هذا الإعلامي أو ذاك أن يطلق عليهم. وأصبح الاستخفاف من أصحاب المبادئ شائعا، بل ويوصف على أنه غير واقعي، بل وحتى شوه معنى الأصالة نفسها بنسبتها إلى الماضوية وتمجيد القديم. يقول الدكتور إبراهيم البليهي: أصبح الإنسان الأصيل هو الذي يجيد التقليد ويحارب استقلال الفكر، وصار المجتمع الأصيل هو الذي يرفض التقدم ويستعصي على التغيير، وصارت الثقافة الأصيلة هي التي تكتفي بنفسها وتغلق الأبواب ولا تقبل التغذية. كل ذلك ونحن نتحمل هذا الوزر الذي يعتور حياتنا وينخر في أساسها. ففي الأدب، وهو أساس من أسس نهضة الأمة، يرى الناقد والمفكر المغربي عبد اللطيف محفوظ أن النقد الأدبي العربي أضاع طريقه وهو بعيد عن تحقيق تجربة متكاملة في ظل افتقاره إلى الأصالة. وفي التقدم العصري المتسارع، يقول صبيح الصالح في كتابه معالم الشريعة الإسلامية: لن نقرع ناقوس الخطر لما يتهدد كرامة الإنسان من مضاعفات التقدم التقني والتسارع الحضاري، وإنما نلفت النظر إلى غياب الأصالة وفقدان الإبداع في عالمنا المتغير الدائم التغير. برغم المنجزات التقنية المذهلة أو حققها الإنسان بالآلة لنفسه، فقد كان من نتائج هذه المتغيرات المتسارعة تشكيك لا مسوغ له في قيمة المعارف الإنسانية كلها دون استثناء. وفي التدين المغشوش، يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه المحاور الخمسة للقرآن الكريم: عرب اليوم في محنة ما مروا بمثلها في جاهلية ولا إسلام، لأن التدين المغشوش قد يكون أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ. وفي مقدمة كتابه الغزو الثقافي، يرى الشيخ الغزالي أن التدين المغشوش يقدم الهزيمة ويصنع التخلف ويحس الناس معه بالحرج. وأساس كل ذلك يكمن في غياب الأصالة عن التعليم، ذلك الذي يقدس الحفظ على الفهم ويقدم محصلة الأرقام في النتائج على محصلة المعارف، ويبسط كف التلقين على المشاركة الفاعلة. فلم يسلم من هذا صغير أو كبير، حتى الأستاذ الجامعي افتقد إلى الأصالة. يقول الدكتور يعقوب ناصر الدين، رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط بالأردن، في مقالته أصالة البحث العلمي: إن غياب الأصالة عن معظم البحوث العلمية يعود إلى الضغط المفرط الذي تضعه معايير الترقية العلمية لمعظم الأكاديميين، فكانت النتيجة أن انصب الاهتمام على الكمية على حساب النوعية، مما دفع المبدعين من أعضاء هيئة التدريس إلى الخروج القسري من دائرة الإبداع ليلحقوا بركب زملائهم في الترقيات العلمية. إلا أن هذه الحال أهون بالمقارنة مع الساعين إلى الألقاب الأكاديمية المزيفة التي تخفي وراءها خواء علميا صريحا بسبب سيف الشهادات. غياب الأصالة عن الفرد يعني التضحية بالمبادئ القويمة للشخصية الإنسانية، فيتلون بحسب المصالح ويتقلب بحسب الأهواء. وغياب الأصالة عن المجتمع يعني أن المجتمع سيغدو دون قاعدة أو أفق، يعيش أفراده على التصنع والتزلف من أجل مصالحهم الذاتية لا من أجل المجتمع. وحين حذرنا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: من غشنا فليس منا، فإن ذلك منسحب على عموم المجتمع وكل قضاياه وجوانبه، لأنه لا يمكن أن يقوم إيمان حقيقي في مجتمع يتفشى فيه الغش، وهو ضد الأصالة القائمة على الإبداع. والإبداع قائم على الصدق والإخلاص والإتقان والعدل والحق والجمال. تربت مجتمعاتنا على مفردة الأصالة وتناقلتها أمثال

0: وهكذا، إلا أننا في انبهارنا العصري يرينا خلف البريق اللامع الذي لا مصدر له متناسين الذهب الذي يلمع بين جوانحنا، وهو المبادئ الإنسانية السامية التي تصنع إنسانية الإنسان وتخلق له أسباب سعادته وتوجهه نحو أهداف حياته. لقد أصبنا بالانفصام الثقافي إزاء الأصالة، إذ أن الأصالة شيء دائما ما نحض عليه ودائما ما نختلف معه، كما يقول توماس كارليل. وما لم ننتبه إلى ما نحن ماضون فيه ونعود إلى التأسيس الأصيل في كل شيء، فإننا سندفع الثمن غاليا، ثمن الأفكار التي تتغشانا والأقنعة التي نتلبسها والازدواجية التي نتقاسمها. وأعظم من ذلك الشعور بالاستلاب، وهو أشد إيلاما من كل ألم للأمة إن هي تعرضت للذوبان. لهذا فإن أهم أسئلة يجب علينا أن نجيبها للتاريخ في كل مسعى ومنحى هي: كيف للفرد والأمة أن يحققان الأصالة؟ كيف يمكن تحقيق الأصالة بفتح العقول نحو فضاءات الإبداع والتفكير والنقد والابتكار؟ كيف نخلص مفردة الأصالة من أغلال الفهم الذي حصرها في ماضي الأجداد وقديم الأمجاد، ونجعلها قرينة الجدة والصدق والإبداع؟ علينا أن نجيب على هذه الأسئلة من أجل أن تعود مجتمعاتنا إلى أصالتها الحقيقية، وتزيح عنها قشور الزيف التي غطت على الكثير جوانبها الأصيلة.
1: نحن آل الغرام،
2: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا.
2: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
3: المستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالمين بن حميد بن حامد بخريصة الملقب بن شحنة، وجنازة الساعة 5:30 صباحا يوم غد، والعزاء في بيتهم بحر مسجد عمر بن الخطاب بحافة المطار. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سالمين بن حميد بن حامد بخريصة الملقب بن شحنة، وجنازة الساعة 5:30 صباحا يوم غد، والعزاء في بيتهم بحر مسجد عمر بن الخطاب بحافة المطار. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: في العام الخامس من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اشتد أذى الكفار على المسلمين، فاجتمع رسول الله سرا بابن عمه جعفر بن أبي طالب وأخبره برغبته في أن يهاجر 100 من المسلمين إلى الحبشة ليكون للمسلمين قاعدة خارج مكة.
3: ولماذا الحبشة يا رسول الله؟
2: قال الرسول: لأنها القوة الثالثة في العالم، وبها ملك عادل هو النجاشي أصحمه، لا يظلم عنده أحد.
3: وهل سيكون كل المهاجرين معي من ضعفاء المسلمين؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: لا يا جعفر، سيكون معك الزبير بن العوام وعثمان بن عفان ورقية ابنتي زوجة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وأم حبيبة ابنة أبي سفيان. أريد أن يفهم النجاشي أنني أرسلت إليه مع عامة المسلمين بعضا من سادة قريش ومن قبائل متفرقة، حتى إذا أرادت قريش أن تسترجعهم من عنده رفض أن يسلمهم لها.
3: وما هي خطة خروجنا من مكة سرا؟
2: قال النبي: ستخرجون ليلا كل من منزله، ولن تتجمعوا إلا عند ساحل جدة. هناك ستجدون مركبين كبيرين تسافرون فيهما إلى الحبشة بإذن الله. غضبت قريش لهجرة المسلمين إلى الحبشة، خشيت أن يقلبوا عليهم النجاشي ويفسدوا علاقته التجارية مع مكة، وأرسلوا إليه صديقه عمرو بن العاص ليسترد منه المسلمين المهاجرين إليه، ولم يكن عمرو قد أسلم بعد.
4: إنهم مجموعة من سفهائنا لا يمثلون إلا القليل، ونخشى أن يفسدوا ما بيننا وبينك أيها الملك العظيم.
5: أيها البطارقة، أسمعتم ما قاله عمرو بن العاص؟
6: نعم، ونؤيده في ذلك. لابد أن يرحل المسلمون عن بلادنا، لقد تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في ديننا، دين المسيحية.
5: لا والله، لن أطردهم من بلدي حتى أسمعهم، فإن كانوا على الحق أبقيتهم معنا، وإن كانوا غير ذلك سلمتهم إليك يا عمرو.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: يا جعفر، ما هذا الدين الذي من أجله فرطتم في دين آبائكم؟
6: أيها الملك، كنا قوم جاهلية، نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى أرسل الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار، فعدى علينا قومنا فعذبونا وظلمونا، فلما قهرونا خرجنا من أرضنا إلى بلادك، وظننا ألا نظلم عندك، واخترناك عمن سواك، وقال لنا نبينا إنه لا يظلم عندك أحد.
5: أتل علي شيئا مما يقوله نبيك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم.
7: أبكيتنا يا جعفر؟ إن هذا الكلام وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة ومصدر واحد. اذهبوا، فوالله لن أسلمكم أبدا لعمر ومن معه.
8: انتظر أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا غير الذي تقولون.
7: ماذا تقولون في عيسى؟
9: نقول ما قاله ربنا: عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
7: والله ما قال عيسى غير ذلك. أنتم باقون في بلدي آمنون. يا عمرو بن العاص، خذ هداياك وعد إلى بلدك، إني لا أقبل الرشوة في دين الله.
2: بعدها بقليل أسلم النجاشي سرا حتى لا يفقد ملكه، ولكن قادة الكنيسة شعروا بذلك وقلبوا الشعب عليه، فاجتمع بجعفر وأصحابه.
9: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: تقبل الله مني ومنكم. تعرفون أني مهدد بخطر الثورة علي.
9: والله ما جئنا من أجل ذلك، ولو أمرتنا لتركنا بلدك في الحال.
7: لا يا جعفر، غدا أجتمع بقومي وأحاول أن أخمد هذه الثورة، وسأجهز لكم مركبين في البحر، فإذا نجحت في إخماد الثورة بقيتم معنا، وإذا فشلت وقام الناس علي هربتم أنتم بالمركبين قبل أن يمسكم أي أذى.
9: وأنت أيها الملك؟
7: لا تقلق بشأني يا جعفر، أنتم 100 وأنا 1، إذا حدث لي مكروه أكون قد أسرت أو قتلت فداء لهذا الدين العظيم.
2: نجح النجاشي في إخماد الثورة، وبقي المسلمون في بلاده حتى استقر الأمر للرسول في المدينة المنورة، وعقد صلح الحديبية مع مشركي مكة، فأرسل إلى جعفر وأصحابه بترك الحبشة والذهاب إلى المدينة.
8: يقوى الإسلام يوما بعد يوم، وأخشى أن يأتي اليوم الذي يفتح فيه محمد مكة ويقتلنا فيها أو يطردنا منها.
11: يبدو أنك تفكر في شيء يا عمرو.
8: أبحث عن مكان نأمن فيه خارج مكة، ولا أرى إلا الحبشة التي يحكمها صديقي النجاشي.
12: هل نهاجر إلى الحبشة؟
8: أفضل من أن نذل في مكة. سأجمع للنجاشي كل ما يحب من الهدايا، وأنا على ثقة من أنه سيقبلنا في بلده.
7: جئتنا من مكة بهدايا رائعة يا عمرو، لا نستطيع ردها.
8: فضلك علي عظيم أيها الملك، وأرجو أن تؤويني أنا وأصحابي في بلدك حتى تستقر الأمور في مكة.
7: تخشى من أن يفتحها محمد وأصحابه وأنت على غير دينهم؟
8: ليس لي غيرك ألجأ إليه.
7: مرحبا بك وبأصحابك في بلدي يا عمرو.
8: أشكرك على كرمك وفضلك، ولكني رأيت واحدا من أعدائنا خارجا من عندك الآن.
7: تقصد عمرو الضمري؟
8: إنه واحد من أصحاب محمد، سلمه لي لأقتله مقابل من قتل من أبناء قريش في معاركنا السابقة.
7: ويحك يا عمرو، أتريدني أن أسلمك مبعوث رسول الله لتقتله؟
8: تقول على محمد رسول الله؟
7: نعم، هو رسول الله وخاتم النبيين، هو النبي أحمد المذكور عندنا في الإنجيل.
8: ورب الكعبة، لم أصدقهم عندما قالوا لي إنك أسلمت سرا.
7: وكيف لا أسلم وقد عرفت أن الإسلام هو الدين الحق؟
8: وملكك، ألا تخشى عليه؟
7: علمني الإسلام ألا أخشى إلا الله. أنت أيضا يا عمرو لابد أن تسلم.
8: أنا أسلم؟
7: نعم، أنت صديقي وأعرفك جيدا، عقلك يقول لك إن الإسلام هو الدين الحق وإنه الدين القادم لا محالة.
5: ولكنك تحسبها بطريقة قائد عسكري، تنتظر أن ترى إلى ما سيصل الإسلام، فإذا تغلب على الشرك آمنت به، وإذا تغلبت قريش ظللت معهم. ساعتها يا عمرو ستكون لحقت بالإسلام بعدما انتصر، أما الآن فيمكنك أن تكون سببا في نصرته.
4: أتريدني أن أسلم الآن؟
5: بل هذا ما تريده أنت، وترفض أن تواجه به نفسك. ردد خلفي يا عمرو، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
4: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2: أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي أصحمه، وأصبح بذلك الصحابي الوحيد في تاريخ الإسلام الذي أسلم على يد واحد من التابعين. ذلك لأن عمرو قد عاد إلى رسول الله وأصبح واحدا من الصحابة، أما النجاشي فلم يرى الرسول طيلة حياته. في شهر رجب من السنة 9 للهجرة توفي النجاشي. صلى الرسول بالصحابة صلاة الغائب على النجاشي أصحمه. كانت المرة الوحيدة التي يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غائب مات من المسلمين، وقد سنت صلاة الغائب بعدها، ولم تكن معروفة من قبل عند المسلمين. مات النجاشي الذي تواضع للحق وأسلم لله رب العالمين، وكاد أن يخسر ملكه بسبب إسلامه، وظل التاريخ يذكره بأنه الملك العادل الذي لم يظلم عنده أحد.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: عالم السر منا لا دادك ستر عنا وعافنا

0: شهاداتك ستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهة الأمان فمن علينا بالإقبال وكلنا وصلع البال.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بخير. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: لك وصحبك ومن أحبكم اقترب، والحمد لله رب العالمين.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
2: الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم بحضور مثل هذا المجلس، هذا المجلس الذي نستمع فيه جواهر من جواهر القرآن، نستمع فيه أنوار النبوة يأتي إلى آذاننا من وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أحباب بحاجة إلى مثل هذا المجلس، بل الأمة كله والعالم كله بحاجة إلى مثل هذا المجلس. قد رجعنا الحمد لله بعد خروج دعوي إلى بريطانيا وأمريكا، والحمد لله وجدنا أن الناس كلهم بحاجة لمثل هذا المجلس. العالم كله الآن في الحيرة، والناس ما شاء الله، الله تعالى وفق بعضهم وإيقظ بعضهم بما هم فيه من النوم، فوجدوا أنهم مناهجهم باطلة، ووجدوا أنهم في الظلمة، ووجدوا أنهم بحاجة إلى شيء، حاجة إلى شيء يذهب العطش في قلوبهم. هم بحاجة إلى الحق، بحاجة إلى كلام الله، بحاجة إلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن طلبة العلم والمهتمين بدعوة الله تعالى، علينا نحن أن نشرب من مثل هذا المجلس، ونحمل ما نحن نستمع، ونحمل هذا الماء العذب إلى هؤلاء العطشانين. فهم ما يعرفون عن هذا الدين الآن، ولكن سيأتي يوم أنهم سيعرفون هذا الدين، ومن يبلغ لهم هذا الدين لهم الأجر والثواب. فقد يكون نحن وقد يكون الغير، وإما نحن نستمع ونستفيد ونحمل هذه الراية إلى أمثال هؤلاء ونحصل الأجر والثواب، أو غيرنا يعمل ذلك ويفوت علينا فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وتقريب عباد الله إليه عز وجل. فالحمد لله على مثل هذه الفرصة، وينبغي لنا ولكم يا أيها الأحباب أن نستمع غاية الاستماع، ونشرب من هذه الأنوار والماء العذب، وننوي أن نحمله إلى أقوام في المشرق والمغرب، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله، نكرر الشكر للمولى سبحانه وتعالى والحمد له تبارك وتعالى على هذه الفرص للتلقي معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما ينظر الإنسان إلى أحواله كلها وإلى أوقاته كلها، يجد أن أفضل الأوقات هو وقت التلقي، خصوصا وقت التلقي عن الشيوخ الذين لهم سند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسلسل إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أصل الخير كله، حتى يذكر لنا مولانا سبحانه وتعالى في عدة مواطن في كتابه: كما أرسلنا فيكم، بألفاظ متقاربة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول الآية: يتلو عليكم آياتنا، هذا يدل على التلقي. ثم يأتي ما بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بالتفصيل. لكن أول الأمر هو التلقي، يعني تلقي ساداتنا الصحابة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو فعلا فكرنا في هذا وتخيلنا ساداتنا الصحابة يصلون وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تلاوته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت خطبته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت دروسه وتلقيهم عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فهذا أساس الأمر. فلما نستقرأ قصص الصحابة نراهم حريصين جدا على هذا التلقي، حتى الذي يغيب يوم هو يسمع ممن حضر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحياتهم هكذا يتناقلون الأخبار ممن سمعوا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أساس الأمر هو التلقي، ثم يأتي بعد ذلك ويزكيكم بجميع معانيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعاليمه كلها طاهرة في ذاتها ومطهرة للجميع الأنواع، جميع أبعاد البشر كلها، على مستوى العقيدة والمعتقدات، وعلى مستوى الأفعال، وعلى مستوى القلوب، وعلى مستويات لا ندركها، يعني كل مستويات الإنسان وكل ما يتعلق بالإنسان. إنسان هذا يتطهر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كل شخص لما يدخل في هذا الدين أو لما يصل إليه هذا الدين قد يكون له شيء من المعتقدات غير صحيحة، فيتطهر بتطهيره صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نعتقد، ماذا نؤمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وبنسبة صفاته، وبنسبة أفعاله سبحانه وتعالى، ويزكينا كذلك بنسبة أفعالنا. هذا شيء عجيب، أن لا يوجد فعل يمكن يعمله الإنسان في الوجود إلا له حكم شرعي متعلق بذلك الفعل، إما يكون جوازا، وإما يكون مباحا، وإما يكون مستحبا، وإما يكون مكروها، وإما يكون واجبا، وإما يكون حراما. كل ما يتعلق بأفعال الإنسان لنا دلالات واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، من سنته صلى الله عليه وسلم، وفي خلال ذلك هو يطهرنا صلى الله عليه وسلم. وثم من أسهل المعاني هو التطهير الذي على بالنسبة القلوب، ويزكيكم، هو يزكينا صلى الله عليه وسلم بنسبة قلوبنا، ماذا يريد المولى سبحانه وتعالى أن يرى في قلوبنا، ولما ينظر إلى قلوبنا وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى، ويرانا متعطشين لتلقي معاني كتابه سبحانه وتعالى، ويرى فينا الاستجابة لذلك والمصارعة إلى العمل بها وإحياء هذه المعاني في أنفسنا وفي من حوالينا. هذا من أعظم النعم علينا من المولى سبحانه وتعالى. فهذه فرص التلقي، لأن كما سمعنا أن في كتاب الله سبحانه وتعالى جواهر عظيمة كبيرة، ولكن كما يقول لنا مولى سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، معناه الظاهر أن جلالة المصحف لا يمكن الشخص أن يمسح أو يحمل المصحف أو يمس المصحف حتى ولو آية منها إلا وهو على الطهارة. ولكن كذلك لا نمس معاني كتاب الله سبحانه وتعالى إذا ما أكرمنا بتلك التزكية التي تأتي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما بدأنا هؤلاء الشيوخ اللي نتلقى عنهم لهم سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شيخ بعد شيخ وعالم بعد عالم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتلقى هذه معاني في هذا العصر وكل الإشكالات والتحديات هذا العصر، ونفهم كيف ينبغي أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى مع ما يدور حوالينا ومع مفاهيم الموجودة. فهذه فرصة من الله سبحانه وتعالى عظيمة كبيرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ قلوبنا، وحتى نسقي بقلوبنا ونستمع بأرواحنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواني في الله، هنيئا لكم بجلوسكم في هذا المكان، وبتلقيكم من أهل هذا المكان الذي تلقوا هذه الأنوار عن مشائخهم وعن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلاقة والقرب الإلهي. والمسألة كلها مسألة الصحبة. الصحابة رضي الله عنهم ساروا صحابة لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى أعلى كمالات القرب الإلهي بسبب الصحبة. فالمجلس هذا بصحبة هؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم باب المعرفة، باب العلاقة، باب المحبة، باب القرب، باب اليقين، فتح عليهم كل أنواع الصفات التي تلقوها الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبتهم والنظر إليهم هذه من أسباب القبول عند الله، وهذه من أسباب الترقي عند الله تبارك وتعالى. من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة في حالة يعني البلوغ سموه صحابي. فهكذا كذلك يسري في هذا الزمان من نظر إلى العارف بالله، من نظر إلى المقرب عند الله تبارك وتعالى، فيسري إليه ذلك النور، ويسري إليه ذلك تلك البركات وتلك الخيرات التي تسري على من ارتبط بهم. وكلا يأخذ بقدر الإناء الذي عنده، من كان إناءه نظيف فيتحصل ما يتحصل. ولذلك سمعنا من الحبيب عمر يقول بعض الناس يعني جلسة واحدة يجلسها في هذا المكان فيأخذ نصيبه من الهداية ومن القرب ومن العلاقة بالله تبارك وتعالى، وتكون زاده إلى كمال الترقي والعلاقة بالله تبارك وتعالى إلى الموت. وبعض الناس يجلس سنين وما يتحصل تلك المرتبة وتلك المزية التي تحصلها ذلك الرجل. والسبب الإناء، السبب أن هذا أتى بإناء نظيف، وأتى بقلب نظيف، وأتى بطلب صحيح، وأتى بإقبال ورغبة وجذبة قوية، فأعطاه الله تبارك وتعالى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم معطي يقسم، والمعطي هو الله، فهؤلاء الربانيين كذلك هم يقسمون، فقط يقسمون نصيب ما له الإنسان من نصيب عند الله تبارك وتعالى، الذي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها للورثة، فهم يقسمون الذي كتبه الله لكل إنسان. ولكن المطلوب مننا إخوان أن نصفي آنيتنا، نصفي قلوبنا، نصفي أرواحنا، نصفي بواطننا، حتى نستطيع نستفيد من هذه الجلسات ومن هذه المجالس ومن هذه الكلمات التي نسمعها من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أحبابي إخواني في الله، كم من إنسان يجلس فتحصله يفتح الله عليه بمفاهيم عالية عظيمة، واحد جنبه ملتصق معه، لكن إيش الذي فهمت؟ ولا شيء. هذا جالس جنب هذا ما فهم شيء، وهذا جالس في نفس المكان ولكن فتح الله عليه فتوحات عجيبة وغريبة. والسبب الوحيد أحباب في الله الطلب، الطلب. من جاء بالطلب ومن جاء بصدق الله يعطيه. والله ما يميز بين الشكل والصورة، ولا يميز بين المتعلم والبدوي والعالم، الله ما يميز بين الأنساب. الله جل جلاله ينظر إلى القلوب، وينظر إلى الطلب، وينظر إلى الرغبة واللهفة الذي عند هذا صاحب الطلب، فبقدرها يعطيها الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن حضر هذا المكان، وهنيئا لمن أقبل في هذا المكان ووفقه الله تبارك وتعالى وجلس في هذا المكان.

هؤلاء الرجال الربانيين، فيستغل هذه الفرصة والأيام قلائل، ما ندري هل نعيش إلى السنة الواجية ونجلس في هذا المجلس مرة ثانية أم لا، وما ندري هل نوفق مرة ثانية نعود إلى هذا المكان حتى لو عشنا أم لا. فلذلك أحباب في الله يحتاج مننا أن نستغل الوقت الموجود ونستغل الحياة الموجودة ونستغل الفرص الموجودة حتى يفتح الله علينا وينور بصائرنا. إذا تنور هذا القلب وتنور هذا البصر بالعطاء الإلهي، فالإنسان في أيام قلائل يفتح الله عليه فتح عظيم، كما كنا نسمع من الحبيب عمر يقول، يذكر قصة أن رجل وصل إلى واحد من الربانيين من العلماء من أهل الله تبارك وتعالى، وكان هذا الرجل سفرته مفتوحة، يأتوا الناس كلهم يأكلون ويشربون، السفرة مفتوحة ليل ونهار. فالرجال هذا بدوي يقول من فين هذا الرجال هذه الأموال معه، هل معه تجارة؟ قالوا لا ما عنده تجارة. قال طيب هل معه مزارع؟ قالوا لا ما عنده مزارع. قال طيب من فين له هذه الأموال يأكل الناس ليل ونهار؟ جال عند الشيخ، قال أكيد هذا الشيخ يعرف الكيمياء، يعرف علم الكيمياء الذي يحول الحديد ذهب. فجاء إلى الشيخ وقال يا شيخ أريدك تعلمني الكيمياء. الشيخ نظر إليه نظرة أهل الله، فعرف أن الرجل صادق وأن الرجل صاحب صفاء. قال له أعلمك بس لي شرطين. إيش الشرط؟ قال الشرط الأول تجلس عندي وتحضر دروسي وتحضر مجالسي، سهل مستعد. قال تجلس عندي سنة؟ قال أجلس عندك سنة. الشرط الثاني أنه ما ينتقض وضوءك في أي لحظة من اللحظات إذا أنت مستيقظ إلا وتجدد الوضوء، تتوضأ لا تبقى في أي لحظة بدون وضوء. قال هذا سهل، فبدأ في ملازمة الشيخ. الرجال يريد المال الآن، يريد الذهب، يريد الدنيا، ولكن صاحب صفاء. مجرد ما بدأ يجلس من مجلس إلى مجلس إلى مجلس إلى مجلس، الرجال نسى موضوع المال ودخل في عالم آخر، دخل في عالم محبة الله، محبة الدار الآخرة، محبة رسول الله، محبة الأعمال الصالحة. بدأ الآن في منافسة كيف يقرب من الله. استمر في الأيام والرجال نسى الدنيا بما فيها، فخرج ليلة من الليالي أو يوم من الأيام يعني يريد يقضي حاجته، فراح قضى حاجته وذهب إلى البير حتى يتوضأ. فوصل إلى البير دخل الدلو وبدأ يسحب الدلو، عندما وصل الدلو في يده وإذا به مملوء ذهب، رأى الذهب رماه في البير مثل الذي كأن واحد مسك ثعبان فجأة يرى في يده ثعبان، رماه على طول من شدة الخوف، وجاء يبكي عند الشيخ. ما لك يا ابني، إيش الذي حصل؟ قال قصة كذا كذا كذا. قال بس ما دام هذا الحال الذي وصلت إليه أن الدنيا صارت عندك بهذا الشكل، قال أنت الآن من رأسك إلى رجلك كيمياء، دعاءك مستجاب، لك القبول يا عند الله، يلا اذهب إلى البلاد الفلانية وعلمهم هذا الطريق، طريق الوصول إلى الله. ففي فترة 6 شهور فالصدق والطلب والانجذاب والرغبة حتى الإنسان يصل إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو السبيل الوحيد وهذا هو الطريق الوحيد حتى الإنسان في فترة وجيزة يستطيع أن يقطع مسافات كبيرة. والمسافات ليست مسافة الكيلوهات والمترات، ولكن مسافات أحباب في الله مسافات الصفات، مسافات الأخلاق، مسافات القرب، مسافات بالمحبة، مسافات في العلاقة بخلق الله تبارك وتعالى، بالرحمة بخلق الله، بالشفقة على خلق الله تبارك وتعالى. هذه مسافات يسموها المسافات المعنوية، تقطع في فترة وجيزة لمن صدق بين يدين هؤلاء المشايخ وهؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم هذا الباب. أحبابي أخواني في الله، لأجل هذا نستغل كم من واحد بدوي لكن أفضل من كم من متعلم، يأتي بصدق عند هؤلاء الناس يعطيها الله تبارك وتعالى ما يعطيه في أيام قلائل. فلذلك كل واحد من أحباب في الله يحسن الظن أول بمن حوله، ويرى أنه يعني أخص واحد في هذا المجلس، وأن الذي في هذا المجلس أفضل مني وأحسن مني كلهم.

0: خرج الدنيا من قلبه، نسأل الله أن يخرجها من قلبنا ومن قلوبكم جميعا. الأمر الثاني أن يخرج من قلبه الكبر، أن يخرج من قلبه الكبر، فلا يرى نفسه أفضل من أحد، ها، حتى من الكفار، لأنه الكافر ممكن يسلم. هذا الانكسار أن يكون ما عنده ما يعني ذرة أن يرى نفسه شيء أو يرى نفسه عنده شيء. هذه من أعظم الصفات التي ذكرها الإمام الغزالي في فتح الإله لهذا الإنسان، أن الإنسان ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى ويرى نفسه لا شيء، ها، فيفتح الله له الباب ويوصله إلى كمال القرب الإلهي وكمال العلاقة. إحنا أحباب في الله نتكلم في هذا الشيء ونسأل الله أن يعطينا. كانوا مشايخنا يقولوا لنا نتكلم عن صفات الصحابة حتى الله يرزقنا صفاتهم، نتكلم عن صفات السلف حتى الله يرزقنا صفاتهم. قالوا لا نتكلم عما فينا، نتكلم عن الذي عند هؤلاء الرجال الكمل حتى الله يكمل لنا النقص الذي فينا. ونحن كلنا أحباب في الله أمامكم الفقير، مقصرين من رجولنا إلى شعر رأسنا، تقصير موجود والذنوب موجودة والأخطاء موجودة، وعاد التعلق بالدنيا موجود، ولكن نتكلم معكم لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم، يرزقنا ويرزقكم كذلك حقيقة هذه الصفات التي هي سبب القرب من الله تبارك وتعالى وسبب العلاقة بالله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بوحيه إلى قلب عبده وحبيبه ونبيه سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى ساداتنا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وداود وسليمان وزكريا ويحيى وموسى وهارون وعيسى بن مريم ومن بينهم من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا جل جلاله وتدبرنا لتعاليمه وتوجيهاته وإشارات وحيه سبحانه وتعالى، انتهينا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ولم يزل ربنا يقص علينا آيات قدرته وعلمه وإحاطته وتدبيره وعجائب رزقه إيانا وتفضله علينا رحمة منه بنا لنزداد إيمانا ويقينا ولنظفر في مدة هذه الحياة القصيرة بما ترتفع به درجاتنا وتتحقق به سعاداتنا ونحوز به خيره الدائم المؤبد وفضله الواسع المستمر السرمد. يقول أنزلنا من السماء ماء بقدر، وهو ما ينزله سبحانه وتعالى على من على ظهر الأرض من هذه الأمطار المقدرة بمقدار. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حاجاتكم وما يصلحكم ويصلح أراضيكم وما يكون سببا لسقيكم ولطعامكم وطعام أنعامكم، ولو قل عن ذلك لتعبتم، ولو زاد وكثر لأغرقكم ولا هلكتم، ولكن وأنزلنا من السماء ماء بقدر بقطرات

0: محدودات معلومات معدودات، وكمية من الماء مبينة في علمنا وإرادتنا لا تزيد ولا تنقص، وبذلك قد يتحول عقابا على بعض الناس إذ يشتد نزوله ويترتب عليه خراب وفساد وهلاك أشجار وديار وأرواح من الإنس ومن الدواب إلى غير ذلك، ويكون في غالب الأحوال على مدى القرون من حين خلق آدم عليه السلام وأنزل الأرض إلى أيامنا هذه وما بعد أيامنا، يكون غالبه وأكثره رحمة بالعباد ومنة من المعبود جل جلاله، يصلح أرضهم وأحوالهم وشؤونهم، ويترتب عليه صلاح زراعاتهم وحدائقهم وثمارهم وما يحيون به وما يستفيدون من الفوائد الكثيرة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، قال وفي بديع ترتيبنا وعجائب صنعنا أسكنناه في الأرض، جعلنا في الأرض قابلية لتتشربه، ثم يمضي منه ما يمضي إلى ما فيها من زروع وأشجار ليسقيها، ومنها أماكن مخصصة لتخزن من هذا الماء ما يستفاد، ومنها مواضع تسير أنهارا ومواضع فيها عيون من الأرض، وسواء الجوفي الذي يسكن أو العيون التي تمشي كلها تمد من خلال هذه الأمطار بإمدادات من منزل الأمطار جل جلاله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فقادرون أن لا ينزل شيء ولا يصيبكم شيء ولا تنالون أي أثر من ذلك، فكما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه وعدم وجوده بينكم، وإنا على ذهاب به لقادرون. وذهاب إما عدم نزوله من الأصل، وإما تحويله إلى موذ وضار، وإما سلب منافعه فيبقى ملح حجاج لا يسقيكم ولا ينبت لكم شجر ثمر، وإما يعني على ذهاب منكرة على أي طريقة من طرق الذهاب نستطيع، قدرتنا واسعة لا حدود لها، ونستطيع أن نذيب عنكم منفعته من كذا أو من كذا أو من كذا، فالأمر بين أيدينا مبسوط ونفعل ما نشاء، ولكننا نرأف بكم ونرحمكم ونلطف بكم ونحلم عنكم ونمهلكم ونعطيكم من عندنا الإمدادات الواسعة، ونستنظركم في بإمهالكم إلى أن تتذكروا وأن ترجعوا، حتى إذا حل الغضب على المعاندين المنكرين هلكوا، وإنا على ذهاب به لقادرون. واحد من أوجه الإذهاب يقول أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ شركة من؟ حكومة من؟ دائرة من؟ من يجينا بالماء المعين؟ من إن يأتي؟ لا إله إلا الله، يا ربي يا رزاقنا ارزقنا الفهم عنك وحسن عبادتك وشكرك. قال الله تعالى ولما رتبنا الأرض بهذا الترتيب ورتبنا حياتكم على هذه الحياة، من رتب ذلك غيرنا؟ علم أحد، قدرة أحد، حكومة أحد، شركة أحد رتبت هكذا التكوين للأجساد وللأرض؟ ما هو إلا هو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب بواسطة هذا الماء الذي أنزلناه من السماء، وما جعلنا في الأرض من قابلية وإمكانية لأن تقبل منكم البذور تبذرونها فيها ونسقيها بهذا الماء، ونحول تلك البذور إلى أشجار وإلى إلى نجوم تطلع على ظهر الأرض من مختلف هذه الأشجار والحدائق. أمن جعل الأرض قرارا وجعلها خلالا نهرا وجعلكم رواسيا وجعل بين البحر إله مع الله بل هم قوم يعدون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. والأشجار تنادين لا إله إلا الله والأحجار تنادين لا إله إلا الله والهواء ينادين لا إله إلا الله والسماء تنادين لا إله إلا الله والأرض تنادين لا إله إلا الله وأنفسنا بتكويننا تنادين وفي أنفسكم وفلا تبصرون تنادين. ونحن نتخاذل نتغافل نتجاهل نروح وراء الأهواء وراء الشهوات ننسى عظمة هذا الإله وقيوميته وقدرته وتدبيره. اللهم أيقظ قلوبنا وأحيها حياة أهل اليقين الذين لا يزالون معك حاضرين وبعين عنايتك منظورين في كل شان وحال وحين يا أرحم الراحمين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب على وجه الخصوص جميع نظرائها من بقية الأشجار لكن هذه قوية التأثير على مصلحتكم وحياتكم ومنافعكم. النخيل التي تثمر لكم من الرطب والتمر والأعناب لكم فيها فواكه كثيرة فواكه كثيرة أي أن تكون رطبا وعنبا ثم منها تأكلون تمرا وزبيبا يتحول الرطب إلى تمر والعنب إلى زبيب كلوا تفكهوا وكلوا فواكه وأكل كل من شجرة واحدة يتطور أطوار ويتغير تغيرات بترتيب من وضع هذا إنسي ولا جني ولا مفكرين ولا عبقريين ولا تكنولوجيا رتبت هذا كلها مصنوعة كلها محكومة كلها مقهورة كلها مرتبة من فوق الرب الذي رتب الإله الذي قدر ونظم سبحانه وتعالى هذه الكائنات هكذا وما يقدر أحد يغيرها من عهد آدم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة ولا من قبل ومن بعد لله الأمر ومن قبل ومن بعد. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة متلونة بألوان مختلفة وأذواق عجيبة كل ذوق يختلف عن الثاني يصعب حتى تعبيركم عنه كذا كذا أنواع من الرطب والتمور وكذا كذا أنواع من العنب والزبيب وذا أخضر وذا أسود وذا أحمر وذا أصفر خذ لك. وحتى التلوين منين جاء منين اللون أنت تحط البذرة فيها موجود الصباغة والألوان موجود فيها منين جاءت هذا التلوين وهذا الله أكبر سبحان الخلاق ذرات الكائنات تقول لنا اتقوا الله اعبدوا الله اطيعوا الله. نحن نتصامم ونتعامى ونتغافل يا رب ذكر قلوبنا. قال لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء على وجه الخصوص من بين الفواكه التي قال فيها شجرة طيبة شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء أي جبل سيناء والمكان الذي يسمى سيناء فيه هذا الطور الجبل الذي كلم الله فيه سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. شجرة تخرج من طور سيناء فيها بركة وفيها حسن وفيها جمال فخير الزيتون ما كان من تلك البقاع ومن طور سيناء ومن الأرض المقدسة وما حواليها. شجرة تخرج من طور سيناء في قراءة سيناء تنبت بالدهن وفي قراءة تنبت بالدهن أي مع الدهن. يقول جاءني زيد بالسيف يعني مع السيف معه سيف تنبت بالدهن وتنبت بالدهن تخرج لكم الدهن وصبغ للآكلين تدهنون به بزيتها ما يخرج منها وصبغ للآكلين تضعونه في مآكلكم فتصبغه لكم ويكون إداما تتدمون به ما تطعمون وينصبغ به يصبغه بلونه من الإدام ما هو يصبغ وما لا يصبغ ما يغير الصبغة ولكن هذا صبغة للآكلين صبغ للآكلين يتخذونه إداما يصبغ لهم أكلهم ويحسنه لهم ويكون سببا لتقوية أجسادهم ولإعطائهم من فضل خالقهم صحة وعافية ودفعا لكثير من العلل والأمراض وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة والحيوانات اللي قدامكم هذه منين جبتوها تركزت لكم من عند شركة من عند هيئة من عند وزارة من عند والأنعام خلقها إبل وبقر وغنم وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين يخرج من بين فرث ودم ولا فرث ولا دم لا لا لا لقرب من رائحته ولا من لونه طيب ورائحته طيبة وطعمه وذاقه طيب حسن لبنا خالصا سائغا للشاربين وفيه القوة لكم والفوائد الكثيرة لأجسادكم ويقول نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة من جلودها ومن أصوافها ومن أوبارها ومن أشعارها ومن ألبانها ومن بعد ذلك ما يكون في طعاما لكم لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون فتاتيكم ببروتينات مهمة للأجساد قوية أبحنا لكم أن تذبحوها وطيبناها لكم وجعلناها مناسبة لصحتكم ومناسبة لفائدة أبدانكم واستقامتها وأبحنا لكم أن تذبحوها وسخرناها لكم وإلا أنت ما تتسلط حتى على بعوضة صغيرة ما كم نسبتها إلى الغنم كم نسبتها إلى البقرة كم نسبتها إلى الجمل ولكن ذي مسلطة وذاك مسخر بكبره وتذبح منه هذه إن ما استعملت وسائل من بعيد هي اللي تذبحك ما تذبح هي اللي تلسعك وتديك سبحان الله وهي صغيرة كمان فليس صغر ولا كبر ماذا سخر وماذا سلط ها ما سخره سخر ولو كان كبير ما صلته تصلت ولو كان صغير لا الحكم للصغر ولا للكبر ولكن لتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى يسلط ويسخر جل جلاله وتعالى في علاه قال ومنها تأكلون أبحناها لكم سخرناها لكم وأبحنا لكم ذبحها لأجل مصلحتكم وفائدتكم ولهذا قالوا لا يجوز بذبح شيء من الأنعام لغير مصلحة الإنسان وفائدته لأكلها حتى أن من أراد أن يذبح شاة أو بقرة لأنها مريضة ومتعبة وقال يريد يريحها ولا يأكلها يقول ممنوع حرام اتركها بروحها أنت ما أنت مالكها ولا خالقها اللي خلقها ربك والأمر أباحها إذا أنت بتأكلها فإكراما لك أباح لك تذبحها ولغير ذلك لا اتركها إن كانت ملكك أنفق عليها وطعمها واسقها وانتبه منها ولا بتخاصمك في القيامة ولا لك حق تذبح إلا إكراما لك تريد أكلها لمصلحتك فذبح الخالق أذن بذلك جل جلاله وتعالى في علاه قال ومنها تأكلون وعليها منها من جملة الأنعام الإبل وعلى الفلك السفن في البر تحملون هذا في البر وذا في البحر الجمال تحملكم في البر والسفن في البحر وعليها وعلى الفلك وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل خصائص أعطاها الله الإنسان ومزايا ميزه بها عن النباتات عن الحيوانات عن الجمادات تمييزات كثير وخصائص كبيرة أعطاها الله إياها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فما يستحق هذا الإله إلا أن نعبده ونوحده ونطيعه ونمتثل أمره وننفذ شرعه ونظامه ومنهجه. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم أخذ يذكر سبحانه إرسالية سيدنا نوح وما فيها من الحكم والبدايع والعجائب وما كان لقومه وكان من أولي العزم من الرسل صبر كثيرا وكان أيام بلاغه فقط قبل ركوب السفينة 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة، تعرف 1000 سنة إلا 50 عاما، كما عمرك عمر أبوك وجدك وأبو جدك وجد جدك وأبو جد جدك وجد جد جدك وكلهم عاد ماشي بعرف سنة عشر. ها كل هذا الوقت هو قاعد يبلغ وينصح ويدعو وقوموا يسترشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم ويقولون له ساحر ومجنون كما تسمعون. وفي النهاية هلكوا كلهم وبقي نوح من معه في السفينة وما على ظهر الأرض آدمي إلا ممن كان على سفينة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من عجائب ما ظهر في الدنيا من هلاك المعاندين الكافرين الفجرة ونصرة الله لعباده المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم اللهم آمنا برسلك فاجعلنا من جندك جعلنا من جندك أنصارك وأنصار رسولك. كل فرد منا من الحاضرين والسامعين اقبله من جندك أنصارك وأنصار رسولك ظاهرا وباطنا بجميع ما أوتينا فكرا وذوقا وعملا وعلما وقوة وقدرة ومالا ونفسا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعلنا من جندك الغالبين وحزبك المفلحين أنصار النبيين والمرسلين وأهل الاتباع التام لخير الأنام في كل خاص وعام منية وقصد وفعل وكلام. يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله ولولا وجود هؤلاء الأتباع لخير الأنبياء بقلوبهم وأرواحهم ويجسدهم على ظهر الأرض لما بقيت هذه النعم عندكم ولكان شان الأرض غير هذا الشان مع شدة ما فيها مما ينتاب الناس، لكن بقاو هؤلاء على ظهر الأرض مرتب من قبل حكمة رب الأرض والسماء مرتب عليه أن يدوم الخير ويبقى حتى تنجز المواعيد كلها لخاتم الرسل إلى الزمان الذي يريده الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على وجودهم على ظهر الأرض وكلما توفروا فهم سبب الخير في الأرض وهم سبب الصلاح في الأرض وهم سبب الأمن في الأرض وهم سبب الاستقرار والطمأنينة في الأرض عليهم رضوان الله. والله يجعلنا منهم والله يجعلنا جميعا منهم ويدخلنا فيهم آمين اللهم آمين. نسألك ونلح عليك يا من يحب الملحين في الدعاء أن لا تخرجنا عن دائرة أولئك المكرمين عليك ولا تخذلنا بنفس ولا هوى ولا شهوى ولا تسليط شيطان إنس ولا جن ولا قاطع يقطعنا عن طريقك يا حي يا قيوم حتى ندخل في فريقك من المحبوبين لديك وحزبك المفلحين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

معك فارحمه وانظر إليه إنه بذكرك زعق وقد توسل بأفضل كل صادق صداق أحمد محمد

مديحه في الضحى والفلاق. يا أولاد روحي خذوا في حب ذا في السباق، دقوا على باب فضله

بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبه

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ